العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا.

0: التوازن البيئي.
1: فيما تطالب ياسمين بضرورة إصدار قوانين تحمي الكلاب وليس التخلص منها.
0: لو في قانون رادع يجرم التعدي على الحيوان ده هيكون حل كبير جدا من المشكلة. ثانيا التعليم، للأسف ليس لدينا منهج علمي يدرس للأطفال في كيفية التعامل مع الحيوان. لو رجعت للمناهج الأوروبية هتلاقي إن في منهج مخصص للتعامل مع الآخر في الحياة.
1: بين حق المواطنين في الشعور بالأمان وحق الحيوانات في المعاملة الإنسانية، يبقى ملف كلاب الشوارع واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
2: سيرينا تعود بقوة إلى ملاعب التنس وآخر أخبار المونديال عشية انطلاقه.
3: النشرة الرياضية برفقة وديع فيعاني. صباح خير وديع.
4: صباح الخير. حققت سيرينا ويليامز عودة ناجحة بعد غياب 4 أعوام عن ملاعب التنس. الأسطورة الأمريكية البالغة 44 خرجت منتصرة من مباراتها الأولى في زوج السيدات في دورة كوينز اللندنية بصحبة الكندية الشابة فيكتوريا بوكو البالغة 19 من عمرها، وفازت على الثنائي المكون من نيكول ميليكار مارتينيز وإيرين روتليف مجموعتين. وتعود المشاركة الأخيرة لسيرينا ويليامز إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة صيف 2022 حينما هزمت في الدور الثالث، وتوقف عندها مسعاها لإحراز لقبها الكبير 24. وستتاح للأمريكية فرصة أخرى لاستعادة وتيرة المباريات قبل مشاركتها المحتملة في بطولة ويمبلدون التي توجت بلقبها 7 مرات في الفردي و6 مرات في زوجي. ومن المتوقع أن تشارك في منافسات زوج السيدات في دورة برلين، مع احتمال خوضها أيضا دورة باد هومبورغ الألمانية أو إيستبورن الإنجليزية أو الاثنتين. وبعد إعادة انتخاب رئيسه فلورنتينو بيريس يوم الأحد الماضي للمرة 8، بدأ ريال مدريد هجماته في سوق انتقال اللاعبين، وأكد أنه عرض 150 مليون يورو على جاري أتلتيكو من أجل المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريس، غير أن أتلتيكو رفض هذا العرض حسب الفريق الميرينغي. ريال مدريد أعلن أيضا أنه تخلى عن خدمات مدربه ألفارو أربيلوا الذي كان خلف تشابي ألونزو في بداية العام ولم يحقق النتائج المرجوة، إذ أنهى ريال مدريد الموسم من دون أي لقب وذلك للعام الثاني على التوالي. وفريق بنفيكا البرتغالي من ناحيته أعلن أنه تلقى عرضا أوليا من قبل ريال مدريد من أجل مدربه جوزيه مورينيو، ويطالب بنفيكا ب 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات مدربه الشهير التي سبق أن عمل في العاصمة الإسبانية بين 2010 و2013. وكان ريال مدريد أعلن أمس ضم المدافع الدولي الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد انتهاء عقده مع ليفربول، كما يسعى لاستقطاب الظهير الأيمن الدولي الهولندي دامفريس من الإنتر. مونديال كرة القدم سيشهد عدد من التعديلات على صعيد قوانين اللعبة من الناحية التحكيمية أو التنظيمية. تقرير خالد والقصي.
5: مع انطلاق النسخة 23 لكأس العالم تدخل حزمة جديدة من قوانين اللعبة حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم إفاب. ومن أبرز التعديلات تشديد العقوبات على بعض السلوكيات داخل الملعب، فأي لاعب يغطي فمه خلال مواجهة مع لاعب آخر قد يتعرض للطرد المباشر في خطوة تهدف إلى مكافحة الإساءات أو العبارة التمييزية. كما سيطرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، إضافة إلى أي مسؤول يدفع اللاعبين إلى ذلك. أما الفرق التي تتسبب في إلغاء المباراة فستخسرها تلقائياً. وتتضمن القوانين الجديدة أيضاً إجراءات للحد من إهدار الوقت، فالحكام سيستخدمون عداً تنازلياً مرئياً لمدة 5 ثوان عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وإذا لم تستأنف اللعبة في الوقت المحدد تنتقل الكرة إلى الفريق المنافس. كما سيمنح اللاعبون 10 ثوان لمغادرة الملعب بعد ظهور أرقامهم على لوحة التبديلات. أما اللاعبون الذين يتلقون العلاج فسيتعين عليهم مغادرة الملعب لمدة 1 دقيقة قبل السماح لهم بالعودة باستثناء بعض الحالات الخاصة. وفي غرفة الفيديو توسعت صلاحية حكم الفيديو المساعد لتشمل حالات إضافية بينها بعض الأخطاء المتعلقة

0: اللاصق بالبطاقات والركنيات. كما ستتوقف المباريات مرتين في كل لقاء عبر استراحة لشرب السوائل مدتها 3 دقائق في كل شوط.
1: ويتوقع غياب المغربي عبد الصمد الزلزولي لمدة تتراوح بين 2 أسابيع و4 أسابيع، تأكد ذلك بعد الفحوصات الإضافية التي خضع لها وتبين أنه مصاب بالتواء متوسط في الرباط الصليبي للركبة بعد خروجه من الملعب أثناء المباراة الودية ضد النرويج. وأبلغ جهاز الطب المغربي نادي ريال بيتيس بنية أسود الأطلس بالاحتفاظ باللاعب في الوقت الحالي على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة في الدور الثاني، ولن يتمكن مشجعو المنتخب الجزائري من مشاهدة المباراة الودية الأخيرة له في مواجهة بوليفيا ليلة الأربعاء في مدينة كانساس سيتي. وستقام المباراة بدون جمهور، ولن يسمح لأي قناة تلفزيونية ببثها، كما لن يسمح لوسائل الإعلام حضور المباراة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: نجدد تحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرة صباح مونتي كاردو. بعد قليل ستوافيكم نجوى بالمبارك بموجز لأهم وآخر الأخبار.
1: صباح الخير لكم مستمعينا. بعد الموجز الإخباري نتوقف عند قصص حياة من موريتانيا مع مراسلتنا حياة السيد، ستحكي لنا قصة ناشطة بيئية موريتانية.
0: ومن قصص حياة إلى أخبار الثقافة التي ستقدمها لكم اليوم لينا محمود، وستحاورها جيرا بن عدا.
1: ماذا لديك اليوم سليم في أخبار البيئة وحياة أفضل؟
0: أخبار البيئة يا نبيل اليوم هي مزيج بين البيئة وكرة القدم. نسلط الضوء على كأس عالم 2026 التي ستعتبر الأكثر تلويثا في التاريخ. لماذا؟ التفاصيل في ما بعد. بعد ذلك سنتوقف عند الهواتف الذكية، آخر الدراسات تقول بأنها تسبب في انخفاض الخصوبة.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، جيرة بن عدا وضيوفها يناقشون التصعيد في لبنان، وإذا ما كانت الحرب ستتوسع أم ستنجح الدبلوماسية عند الدقيقة عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. تتابعون نقاش مونتي كارلو الدولية قبل أن يوافيكم محمد بوشيب على رأس الساعة
0: بتفاصيل وبأخبار
1: نشرة إخبارية جديدة.
0: ابقوا معنا.

0: الرابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل وسليم، وصباح الخير لكل المستمعين. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي أتم ضربات كان قد نفذها في وقت سابق، واستهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار ومراقبة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز يوم الاثنين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن العملية نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها رد دفاعي متناسب على ما اعتبرته عدوانا إيرانيا. وفي أعقاب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، محذرا من أنه في حال استمرار الاعتداءات فإنه مستعد لرد ساحق وحاسم على أي هجوم أمريكي آخر. وفي البحرين أعلنت السلطات إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية منذ قليل بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف أيضا قاعدة الأزرق في الأردن مستخدما صواريخ بعيدة المدى. في جنوب لبنان قتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على سور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل. وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي، وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله الأسبوع الماضي بالعمل في حارة المسيحيين. وتأتي الضربات الإسرائيلية الجديدة غدا تحذير إيران من أنها ستستأنف قصف إسرائيل في حال واصلت ضربات في لبنان. هذا ودعا حزب الله في بيان السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقاتها الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من هذا الدعم الإيراني. وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات. أدت غارات باكستانية اليوم إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الجيش الباكستاني قصف منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكتيكا، بينما أفاد أحد سكان ولاية باكتيكا بأن هجوما منفصلا أسفر عن مقتل 3 من عائلة واحدة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
0: الآن وصلنا إلى فقرة قصة حياة، وهي من موريتانيا مع مراسلتنا حياة السيد.
1: تحكي لنا قصة الناشطة البيئية ميمونة بنت السالك، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة التنوع البيئي والثقافي.
3: جذور اهتمام ميمونة بالقضايا البيئية بدأ من طفولتها. ولدت بنت السالك خارج موريتانيا، حيث تنقلت بين عدة دول بحكم عمل والدها. وتعلقت بنت السالك بالساحات العمومية والمزارع والغابات، لأن طبيعة حياتهم كانت معظم الوقت خارج المنزل.
4: وكان خلقت قاعد في تونس ولاجت لموريتانيا وانا عندي 14 سنة. تيم بكروا عن الدار مع صباح ونقيسوا المدرسة، ويطلع هو شهر الشقرة ونين ينقزوا يأخذين نتقطعوا في المدرسة قيلوا فيها نين عود الدحميس لها يمشي بينا ونقيسوا مزرعة، والله نقيسوا ساحة عمومية ونتموا فيها لها راجع أنا فيها ولها مع أخوتي ونلعب ولها نتعشاو فيها. أنتي لين المزرعة أحيانا مزارع يبيعوا اللبن وبيعوا فرماج ومبور هذا ولين نتعشاو به، وأنت لين نجوا الدار لا وقتنا لين نرقدوا.
3: بالنسبة لميمونة، البيئة ليست ملفا ثانويا بل مسألة وجود تمس حياة الناس اليوم ومستقبل الأجيال القادمة.
4: ودخلت في ذيك الساعة نادي أصدقاء الطبيعة والمحافظة على البيئة، نادي دخلت مع ذاك النادي، وهو النادي اشتغل قاع جهد شغلته ما هو في نواكشوط الطبع ويا درياس من تشجير، دخلت معهم ذاك النشاط.
3: من الشواطئ المهددة بالنفايات إلى الأحياء الهشة الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، تعمل ميمونة على نشر الوعي البيئي خاصة في صفوف الشباب والنساء.
4: تبعي اتصالي اتصلوا بي سويسرا إيكول بوليتكنيك دو لوزان، كانوا يشتغلوا على التشجير كحل حل للمستنقعات، هاي مشكلة الملي اللي يطلع فوالا بطالبتهم جهة نواكشوط. دونك ذو نينوفاو من ذيك الدراسة تاعو سنتين، هما ذيك الدراسة قالوا عنهم اللي هي لو الجمعية تساعدهم في تطبيق ذا الحل، تطبيق ذا الحل اللي هو تشجير في نواكشوط في البلادات اللي مهددة
3: رغم ضعف الإمكانيات تواصل ميمونة نشاطها بإصرار بجمعيتها رافعة صوتها ضد الإهمال البيئي وداعية إلى سياسات تحمي الموارد الطبيعية وتحفظ التوازن بين الإنسان وبيئته. حياة السيد نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى أخبار الثقافة يا نبيل، وهي مع
1: لينا محمود، حاورتها هجيرة بن عدة.
2: تواصلون الاستماع إلى الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، حنا موعدكم مع أخبار الثقافة والفنون والنشرة الثقافية أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
5: مرحبا هجيرة، وأخصص النشرة الثقافية لهذا اليوم للقاء حصري أجريته مع رسام الكاريكاتير سعد حاجو الذي يعرض أعماله في بلده الأم سوريا بعد غياب طويل عنها، وتحديدا في متحفها الوطني في دمشق. معرض يحمل العنوان رئيس من دون سبب قلة أدب، مرفق بكتاب يحمل نفس العنوان، يصدر في دمشق حاليا عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالتعاون مع ذاكرة إبداعية للثورة السورية. فماذا يعني لحاجه أن تقدم رسوماته في متحف بلاده وتحديدا أمام منحوتة اللات؟ دعونا نستمع إلى ذلك.
6: يعني هاي اللحظة مهمة لأنه تعطيها المعنى الأساسي. يعني أنا كان ممكن أعمل معرض برات الشام، ولكن كنت متمني أنه يكون بهذا الشكل ومشي الحال. والمتحف الوطني بالنسبة لي رمز جامع، خاصة أنه نحن كطلاب كلية فنون جميلة كنا نعمل مشاريعنا فيه، نجي نرسم طول الوقت، وبالتالي جزء من ذاكرتنا. والكتاب نفسه هو تجميع وانتقاءات لرسومات أنا رسمت شخصية بشار الأسد يوميا بشكل يومي لمدة 14 سنة، وقبلها كنت راسمه وناشره ببيروت بجريدة السفير بداية الألفينات. في جانب توثيقي
2: حلو
6: مشان ما تروح هالجهود بدون ما تتجمع وتحكي الحكاية من وجهة نظر رسام كاريكاتير كان عم يحكي الأحداث بانطباع وانعكاسه على شخصية الدكتاتور وشو عملت فيه.
2: نعم، كنت أسألك يعني هل شخصية الأسد كانت ملهمة إليك لتسرد الثورة السورية سعد حاجو؟ يعني ليش أنت ما ركزت على أبطاله مثلا مثل الساروت أو ليش الأسد؟
6: أنا عملت الحقيقة، يعني أنا رسمت وثقت بكل التفاصيل، بس هذا أنا لقيته أهميته. طبعاً الإلهام بشكل سلبي أنا برأيي ما أنه ملهم بالنسبة إلي
2: بشكل سخري.
6: طبعاً صحيح. فأنا بالنسبة إلي حدا من الأصدقاء اللي عم يشوفوا الأعمال قالوا لي عادة بتكون الكتب الدكتاتور بالمعنى العام بدون تحديد من أو الطاغية، بتصور هاي لأول مرة بيكون الكتاب هو عن حدا محدد بالاسم. وهي أشار إلى الصديق والصحفي القدير سيد محمود بمقدمته للكتاب، هو صحفي مصري وشاعر، أشار أنه مثل تجربة بهجاتوس، وهي هو رسام مصري عمل عن الدكتاتورية وكتاب شهير جدا، أخذ الطغيان كرمز عام. الفرق هون أنه محدد. فأنا برأيي هذا السبب الأساسي اللي دفعني اتحمس ووثقه لتنحكى الحكاية بتأثير الناس على تغير ملامح الطاغية اللي كان عم ينكر اللي عم يحصل، بعدين صدقوا، بعدين حاربوا، بعدين عمل كل أنواع الأسلحة، بوش والكيماوي وإلى آخره، وبعدين عمل شغلة كانت تنعمل من أول لحظة مثل ما زين العابدين تبع تونس قال لقد فهمتكم وراح هرب. فحقن دماء مئات وآلاف التوانسة. نحن اللي عنا اللي صار ما فهمنا وهرب بالنهاية.
7: على كل إن أنت سعد حاشو بالفعل في لقاءات أخرى يعني أنت صرحت أنه الاعتراض كان ضرورة لكسر الهيبة، وخصوصي وقت يكون يعني الطاغية طبيب عيون لا يرى جيدا بل يؤذي الآخرين، وكأنه صحيح. واجب عليك يدخل ضمن إطار التزاماتك، وأنك لا تستطيع أن تسخر من الكيماوي وتأثيراته، بل السخرية من اضطرابات الدكتور النفسية هي واجب وطني.
6: صحيح، لأنه هي الحقيقة المعيار دائما بحرية التعبير وخاصة ببلادنا العربية غامض جدا، يعني شو بينقدر ينقال شو ما بينقال. بلبنان أنا وقت اشتغلت في التسعينات أو بداية الألفينات في حرية تعبير معقولة، حيث أنه بتقدري تنشري الرسمة بعدين تعمل مشكلة مثلا، بس ما تمنع من النشر.
5: وهنا عندك كل هذا الإلهام لرسام الكاريكاتير سعد حاجو، أنهي هذه الجولة الثقافية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شكرا لك لينا محمود.

0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: وإلى أخبار البيئة ومن أجل حياة أفضل، وهي معك يا سليم. لنبدأ بكأس العالم، عشية انطلاق المونديال، فإن هذا المونديال سيكون الأكثر تلويثا في التاريخ، انبعاثات تعادل 1.7 مليون سيارة سنويا.
2: نعم نبيل، كما أشرت، نهايات كأس العالم لكرة القدم ستنطلق يوم الخميس وسط أجواء من الإثارة والتشجيع، لكن تأثيره على المناخ من المتوقع أن يزيد بأكثر مما يسلط الضوء بقوة على الكلفة البيئية لهذا الحدث الكروي الأخذ في التوسع. الجدير بالذكر بأن في هذه البطولة سيشارك 48 منتخبا، 48 منتخبا، وستقام المباريات على ملاعب في أنحاء قارة أمريكا الشمالية. وتشير تقديرات نشرتها الأسبوع الماضي منصة جرين للعالمية لحساب انبعاثات الكربون إلى أن المسابقة قد تولد 7.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. هذا ما يعادل يا نبيل تقريبا الانبعاثات التي تصدرها 1.7 مليون سيارة سنويا، أو بلغة أخرى الانبعاثات التي تصدرها سيراليون. ويقول أكاديميون ونشطاء إن ذلك يجعلها أكثر نهائيات كأس العالم تلويثا على الإطلاق. يرجع ذلك في الغالب إلى المسافات الشائعة التي ستقطعها المنتخبات والمشجعون ووسائل الإعلام عبر 3 دول و16 مدينة.
1: والهواتف الذكية لماذا تسبب انخفاض الخصوبة؟
2: سؤال مهم يا نبيل. في وقت تكافح الحكومات حول العالم لإيجاد سبل لعكس مسار التراجع الحاد في معدلات المواليد، أشارت دراستان أمريكيتان جديدتان إلى أنها أغلقت مسببا رئيسيا لهذه الأزمة، ألا وهو الهاتف الذكي. فقد أشار الباحثون الذين أجروا الدراستين إلى أن مستخدمي الهواتف الذكية لديهم تفاعلات اجتماعية أقل، وبالتالي يمارسون العلاقات الحميمية بنسب أدنى في الحياة الواقعية، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الخصوبة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يا نبيل، انخفض معدل الخصوبة بنسبة 22% منذ العام 2007. وقد وضع العلماء فرضية مفادها أن التراجع الحاد في المنحنى البياني المسجل من ذلك يرتبط بظهور أول هاتف آيفون من شركة أبل في العام نفسه. جاء هذا التراجع بشكل ملحوظ لدى الفئات العمرية الأصغر سنا، أي من 18 سنة إلى 24 عاما.
3: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الرابعة 45 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لمن فاتته نشرة الإخبارية الأولى، هذه أبرز عناوينها:
1: واشنطن شنت ضربات على إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي وأعلنت انتهاء الضربات. الحرس الثوري رد بهجوم مسيرات على قواعد أمريكية في البحرين والأردن والكويت. 11 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في مدينة صور مع تواصل القصف على جنوب لبنان. فرنسا حظرت دخول وزير المال الإسرائيلي سامويل سموتريتش ضمن مجموعة عقوبات غربية ضد عنف المستوطنين. محادثات القاهرة بشأن غزة تصطدم بعقبة حصر السلاح. ومنظمة حقوقية إسرائيلية تنشر تسجيلا يناقض رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل رضيع فلسطيني. قادة دول اسكندنافيا والبلطيق يدعمون انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي. في فرنسا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يقترح السجن المؤبد على مغتصبي الأطفال.

0: وننهي الساعة الإخبارية الأولى بنقاشها الظهيرة مع هجيرة بن عدة وهو إعادة لنقاش أمس.
1: تناقش التصعيد في لبنان، هل تتوسع الحرب أم تنجح الدبلوماسية؟
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وسط غارات متكررة على الجنوب وأوامر إخلاء طالت مناطق واسعة بينها مدينة صور ذات الأهمية التاريخية والتراثية، وفي وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها تستهدف منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. يرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز البعد الأمني ليطرح أسئلة سياسية تتعلق بمستقبل الحزب ودور الدولة اللبنانية وطبيعة التسوية التي تسعى إليها القوى الإقليمية والدولية. فهل نحن أمام جولة عسكرية جديدة أم أمام مرحلة إعادة رسم للتوازنات السياسية في لبنان والمنطقة؟ للنقاش أسعد باستضافة هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية الأستاذ محمد بركات الكاتب والناشط السياسي. أهلا بك.
3: أهلا بك.
2: كما أرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا دكتور.
4: أهلا.
2: سأبدأ معك أستاذ محمد بركات، إذا تجاوزنا الجانب العسكري المباشر، كيف تقرأ الرسائل السياسية الكامنة وراء هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني؟
3: يعني أول شيء شكرا على الاستضافة. هناك تقاتل إيراني إسرائيلي على الإمساك بورقة لبنان. إيران تصر من خلال رفض وقف إطلاق النار الذي أعلنه الحرس الثوري ثم أعلنه حزب الله، ومن خلال الرد على قصف الضاحية بقصف إسرائيل، تقول إيران أن لبنان هو ورقة في يدها خلال مفاوضاتها مع أمريكا ومن خلفها إسرائيل، في حين ترد إسرائيل باستمرار القصف في جنوب لبنان للقول ربما أنها وافقت على مسألة ارتباط الضاحية بإيران، ولكنها ترفض أن يكون الجنوب اللبناني ورقة بيد إيران. كأن إسرائيل تقول الجنوب هو الأمن المباشر لإسرائيل، وهذا ملف تناقشه إسرائيل مع لبنان فقط ومباشرة في واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا، في حين حتى الآن قد تكون إسرائيل موافقة نزولا عند طلب ترامب بغضب في المحادثة الحامية مع نتنياهو بعدم الرد على التصعيد الإيراني باعتبار أن أمن الضاحية تكفله أمريكا في المحادثات مع إيران. وبالتالي نحن أمام فصل بين ضفتين سياسيتين عسكريتين في لبنان، الضاحية مفاوضاتها في واشنطن والضاحية مفاوضاتها في باكستان بين واشنطن وإيران، والجنوب مفاوضاته في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
2: دكتور خطار، استمعت إلى هذه القراءة من وجهة النظر الإسرائيلية، يعني الهدف سياسي بالدرجة الأولى أم أن إسرائيل تزال تنظر إلى الملف من زاوية أمنية وعسكرية بحتة؟
4: يعني الملف هو سياسي وأمني وعسكري بالنسبة لإسرائيل. هي تحاول في جنوب لبنان تغيير الأوضاع منذ 1972، كان هناك منظمة التحرير يوما وبعدها وقوات من اليسار اللبناني وبعدها حركة أمل والآن حزب الله منذ العام 2000 بشكل أو بآخر. لكن بالطبع إيران موجودة على الخط، وهناك بالطبع كما قال المحاور الكريم تنازع كبير على الورقة اللبنانية بين إيران وإسرائيل. لبنان رهينة في النهاية في هذا الموضوع بكل معنى الكلمة. هناك مسعى فعلي لتحرير القرار اللبناني من خلال الدولة اللبنانية، والآن كان هناك مسعى إيراني من خلال التدخل الأخير لمنع الدولة اللبنانية، أيضا ليس فقط ضرب إسرائيل، لمنع الدولة اللبنانية من لعب دورها الكامل في هذا الموضوع. مما لا شك فيه أن زيارة قائد الجيش إلى باكستان تعني وبموافقة السلطة التنفيذية على أن هناك مرونة من أجل خلاص لبنان، بمعنى أن هناك إمكانية للاستفادة من كل التقاطعات، ولكن يبقى كل شيء بيد المشرف الأعلى أي الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها في الضغط على إسرائيل وقدرتها في منع التدخلات في لبنان.
2: أستاذ محمد بركات، في لبنان اليوم هل بدأنا نشهد نقاشا مختلفا حول كلفة المواجهات المتكررة التي يدفع ثمنها الجنوب اللبناني؟
3: هناك يعني ليس نقاشا، هناك خلاف سياسي كبير جدا بين الذين يقولون أن إيران تدافع عن لبنان والذين يعتبرون أن إيران استخدمت لبنان ورقة، وكانت كلفة هذا الاستخدام تدمير جزء كبير من جنوب لبنان، 70 قرية مدمرة بالكامل وإبادة لكل شيء عمراني. وحتى الآن التفاوض لم يعد على العودة والإعمار، التفاوض يعني ينحصر الآن في هل ستنسحب إسرائيل أو لا. وبالتالي جزء كبير من الشعب اللبناني وتحديدا جزء لا بأس به من الطائفة الشيعية بدأت الأصوات ترتفع بأن هذه المعركة كانت كلفتها عالية ولم تأتي على لبنان وعلى الشيعة تحديدا وتحديدا على الشيعة جبل عامل بأي فائدة تذكر، فلا هي حررت القدس ولا نصرت غزة، وبالطبع يعني لم تقدم أي جديد في السياسة أو في غير السياسة، بل أبادت العمران الشيعي في الجنوب.
2: دكتور خطار، إذا افترضنا وجود تراجع في التأييد الشعبي للحزب كما يقول ضيفي، هل يمكن أن ينعكس ذلك على الحسابات الإسرائيلية والدولية تجاه لبنان؟
4: في النهاية إسرائيل تحاول أيضا المس بالنسيج اللبناني، وبالطبع هي تراقب تطور الوضع في لبنان في حساباتها التي تقوم بها. لكن في حتى إشعار آخر، الرئيس نبيه بري الذي يكمل حزب الله من الناحية السياسية يلعب دورا، وبالأمس أكبر شهادة على ذلك وجود السفير الأمريكي عنده، بمعنى أن الخطوط غير مغلقة وأنه بالفعل ربما يكون هناك إدراك لأهمية فصل المسارات وأهمية تخليص لبنان. يعني عندما يصبح لبنان ورقة، هذه الورقة تجعل لبنان في مهب الريح، ولذلك تحرير لبنان من الربط في المسارات. والمسألة ليست فقط مسألة إيران فقط، كل الدول حاولت ربط مسارات معينة بلبنان منذ ربطه بقضايا الشرق الأوسط كلها وحتى بالحرب الباردة. لذلك آن الأوان، يعني لبنان منذ نهاية ستينيات القرن الماضي يدفع الثمن، ومن هنا الوطنية اللبنانية تقتضي الإدراك بوجوب أعطاء الدولة اللبنانية فرصة في هذه اللحظة الحساسة.
2: أستاذ محمد، هذه الحرب أعادت إلى الواجهة حصرية السلاح بيد الدولة، هل تعتقد أن الظروف الحالية تدفع باتجاه تعزيز هذا الطرح أم أنها تجعل تحقيقه أكثر صعوبة؟
3: لا، لن يكون هناك حل في لبنان لا على المدى القصير ولا على المدى المتوسط أو البعيد من دون حل مشكلة السلاح. اللبنانيون ما عادوا يقبلون بهذا السلاح منذ العام 2000، والخلاف حوله عمره أكثر من ربع قرن. الجديد أن الشيعة هذه المرة اكتشفوا كلفة بقاء هذا السلاح. يعني الآن ينسحب حزب الله من القرى التي دمرت، يتمركز في قرى جديدة. بدأنا نرى مواجهات في هذه القرى، في البيسرية وفي زوطر وفي غيرها حصلت مواجهات بين الأهالي وبين جزء من حركة أمل وبين مقاتلين من حزب الله حاولوا التحصن في البيوت أو التمركز على جنبات بعض البيوت. الأهالي يعرفون أنه كلما تراجع حزب الله إلى خط جديد من القرى يتم تدمير هذه القرى، وبالتالي كلفة بقاء السلاح على البيئة المباشرة التي خرج منها هذا السلاح والتي تقول إن حزب الله يقول إنه يحميها، هذه البيئة لم تعد مستعدة لدفع هذه الكلفة، وهذا بدأ يصير أكثر وضوحا. هذا هو المعطى الجديد في موضوع رفض اللبنانيين واليوم الشيعة هذا السلاح.
2: دكتور خطار، في ظل هذه الانقسامات الداخلية، هل توجد اليوم أرضية سياسية تسمح بفتح النقاش بصورة جدية حول حزب الله والسلاح؟
4: يعني المفاجئ اليوم صدور بيان من حزب الله يقول بأن على الدولة اللبنانية أن تصلح علاقتها مع إيران، لكن هل تقوم إيران بأي خطوة في هذا الاتجاه؟ إذا راقبنا بيانات سفارتها في بيروت ومستشرياتها الثقافية، وإذا راقبنا تصريحات كأني المباشرة عند عقد اتفاق مبدئي في واشنطن حول رفض وقف إطلاق النار، نعلم جيدا أن الخطوات يجب أن تأتي من إيران التي تتدخل مليا في الشأن اللبناني. ولذلك هذا هو التحدي الكبير، هل سيتصرف حزب الله في لحظة معينة كحزب لبناني؟ هذا يسهل الكثير من الأمور. إنها لحظة اختبار، لحظة حقيقة بالنسبة له.
2: أستاذ محمد، إذا استمرت الضغوط العسكرية والسياسية الحالية، ما السيناريو الأكثر ترجيحا من وجهة نظرك؟ يعني تسوية سياسية أم مزيد من التصعيد؟
3: لا أعتقد أن إيران مستعدة حتى هذه اللحظة للموافقة على تسليم سلاح الحزب، وهذا يعني تدمير المزيد من القرى، وأيضا للأسف ربما تدمير النبطية وصور، وهما المدينتان الشيعيتان الوحيدتان في لبنان. أعرف أن صور ليست شيعية في الأصل، ذات أكثرية سنية ومسيحية، ولكن بفعل التغيير الديموغرافي باتت الأكثرية التي تسكنها شيعية، وبالتالي أعتقد أننا ينتظرنا المزيد من التدمير، لأن إيران مستعدة لأن تدفع شيعة لبنان هذه الكلفة.
2: دكتور خطار، هل تتفق مع هذا التقدير؟
4: يعني أظن أن مسألة سلاح حزب الله تعتبرها إيران مرتبطة ببقاء نظام ولي الفقيه. إذا لم يكن هناك من تغيير في نهج النظام في إيران، وآمل ذلك، آمل أن يسود اعتزال أكثر حتى ضمن نظام الجمهورية الإسلامية، من دون ذلك نعم سيبقى أمر لبنان معلقا على حبال هذه اللعبة الإقليمية أو لعبة الأمم.
2: طيب، بعد كل ما شهدناه أستاذ محمد من تصعيد وضغوط وتحولات إقليمية، هل نحن أمام مواجهة عسكرية عابرة أم أمام مرحلة تأسيسية قد تعيد رسم التوازنات السياسية في لبنان لسنوات طويلة مقبلة؟
3: يعني لن تنتهي هذه الحرب إلا بأن يعني المتقاتلين على الضفتين سيصيبهم الإنهاك الشديد. أولا، حزب الله لن يكون هو نفسه حزب الله، سنكون أمام نسخة أقل عسكرة، إن لم نقل منزوعة السلاح، أمام نسخة تبحث عن دور سياسي وعن منافع اقتصادية لتعويض الانفصال عن إيران، الانفصال العسكري عن إيران. وإسرائيل أيضا ستكون أمام تحدي جديد، هو احترام سيادة لبنان لعدم التمهيد لظهور حالات مشابهة لحزب الله من أجل مقاومة أي احتلال سيبقى في أي نقطة محتلة في لبنان. أعتقد أننا سنكون أمام مشهد جديد لعقود قادمة، لن يكون هناك قتال بعد هذه الحرب، أعتقد أنها ستكون الحرب الأخيرة.
2: يعني أنها سيكون سلام بين لبنان وإسرائيل؟
3: ستنتهي الحرب، وأعتقد أن السلام هو ما يأتي بعد نهاية كل حرب. نحن أمام مرحلة جديدة، أعتقد أنه سيكون هناك نوع من الهدوء على الطرفين، على جانبي الحدود، قد يؤدي إلى سلام بترتيبات أمنية، وقد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك، إلى سلام مع

0: إلى 11 شخصا. حزب الله بدوره لا يزال يواصل عملياته ويستهدف أيضا أهدافا عسكرية مختلفة في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
1: 11 قتيلا و44 جريحا حصلت الغارات على حي المساكن الشعبية ومنطقة البص في سور المدينة، التي شهدت يوما عنيفا بعد انذار كامل وشامل لأحيائها والمخيمات المحيطة بها. هذه الحصيلة تضاف إلى أعداد أخرى من القتلى والجرحى سقطوا في بلدات المروانيين، صاريك، فالرمان، عتشيت، زفتة، وإبلسائي، في وقت شنت أكثر من 50 غارة على بلدات جنوبية في أقضية النبطية، سور، بنت جبيل وجزين. وقد شهدت بلدة مارون الراس عمليات نسف لمنازلها، أما أطراف كفرشوبة فشهدت عمليات تمشيط تزامنا مع توغل إسرائيلي من موقع السماقة. من جهته استهدف حزب الله موقع رأس الناقورة البحري، آلية عسكرية في لخيام، وتجمعات للجنود والآليات في رشاف، الأوزح، البياضة، وتلة الصلعة في القنطرة، في حين لم يعلق على حادثة التسلل عند الحدود في مرتفعات رمي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: هذا وقرر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن أي صاروخ يطلق من الأراضي اللبنانية على المستوطنات الشمالية سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية. وأعلن أيضا الجيش الإسرائيلي من جهته أن قواته قتلت مسلحا تسلل من لبنان بعد أن أطلق النار نحو زياد حلبي، القدس.
2: كشف الجيش الإسرائيلي عن حادثة وصفها بالخطيرة بعد نجاح مقاتل من حزب الله في اجتياز الحدود والوصول إلى محيط مستوطنة مرجليوت، رغم انتشار عشرات آلاف الجنود في جنوبي لبنان قبل أن تقتله قوة إسرائيلية مصادفة. وفي موازات تكثيف الغارات على جنوبي لبنان لمنع ما تعتبره إسرائيل محاولة إيرانية لفرض معادلات جديدة، أوصل الجيش الحكومة باعتماد معادلة قصف الضاحية الجنوبية ردا على أي استهداف لشمالي إسرائيل حتى بثمن مواجهة أوسع مع إيران. ونقل عن نتنياهو قوله للوزراء إن الرئيس الأمريكي طلب منه عدم الرد على إيران، مضيفا أن إسرائيل قد تجد نفسها في مرحلة ما مضطرة للعمل منفردة ضد إيران من دون دعم أمريكي، رغم ما قد يترتب عن ذلك من عزلة دولية وحظر للأسلحة كما قال نتنياهو. أما رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير فكشف أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لعملية واسعة النطاق، معتبرا أن أي اتفاق بين طهران وواشنطن في هذه المرحلة يبدو سيئا. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
0: في سياق آخر وفي خطوة منسقة تعكس تشددا غربيا متزايدا تجاه ملف الاستيطان في الضفة الغربية، أعلنت فرنسا وبريطانيا وشركاؤهما فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات ومنظمات مرتبطة بالمستوطنات وأعمال العنف ضد الفلسطينيين. مونيا، بالعافية.
3: وزير الخارجية الفرنسي جون ويلبارو أكد أن هذه العقوبات تنسجم مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى، هي كندا، أستراليا، النرويج وبريطانيا. بريطانيا التي فرضت حزمة عقوبات تستهدف شبكات أكدت أنها ساهمت في تمويل وتسهيل أعمال عنف قام بها مستوطنون، وحملت لندن التوسع الاستيطاني المسؤولية عن تقويض فرص حل الدولتين في ظل تصاعد حدة العنف ضد الفلسطينيين، كما أكدت أن عقوباتها تهدف إلى وقف تدفقات التمويل التي تمكن تلك المجموعات من العمل دون مساءلة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب تحقيق أممي تحدث عن تورط مباشر للسلطات الإسرائيلية في بعض هجمات المستوطنين واتهمها بتوفير الحماية لهم.
0: هذا ورفضت إسرائيل سلسلة العقوبات التي فرضتها 6 دول أجنبية ضد تجمعات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لدورها في التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف الممارس على الفلسطينيين. وفي القاهرة تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. في الشأن السوداني، من المقرر أن يبحث مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إدراج قوات الدعم السريع على لوائح الإرهاب. تفاصيل مع ديب سوفي.
4: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان ميدانيا

0: تجسم عدوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري، حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق، شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمل.
1: وفي موريتانيا، أعلن خفر السواحل الموريتانيون إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 10 أيام، في مؤشر إلى عودة النشاط على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي. عن أسباب زيادة ظاهرة الهجرة غير شرعية عبر شواطئ موريتانيا، سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور محمد سالم بولد الصوفي، مدير عام المعهد العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية.
2: التزايد الملحوظ للأعداد الهائلة للمهاجرين غير النظاميين على شواطئ موريتانيا القريبة نسبيا من جزر الكناري، لعل من أسبابه المباشرة ارتفاع العنف والمواجهات بين الدول والجماعات المسلحة، خاصة في دول الساحل كمالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى تداعيات ما يحدث في ليبيا. كل ذلك أعاق سهولة العبور عبر الصحراء الكبرى والجزائر، وهي من الطرق التقليدية للمهاجرين غير النظاميين، وجعل مسار الأطلسي أكثر موائمة، وأدى الوضع الراهن إلى شروع الأوروبيين في البحث عن شراكة متعددة الأبعاد ما زالت فصولها تتشكل. هذه الشراكة ما تم منها حتى الآن أثار الكثير من اللغط في موريتانيا في السنة الماضية.
1: كنتم في الاستماع لمحمد سالم ولد الصوفي، مدير عام المعهد العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، متحدثا لمونتي كارلو الدولية. نبقى دائما في موضوع الهجرة، حيث شهدت مدينة بلفاست توترات وأمال شغب بعد حادثة طعن اتهم بها رجل سوداني، ما دفع جماعات من اليمين المتطرف إلى الدعوة لاحتجاجات مناهضة للهجرة. نجوى بن مبارك.
3: التوترات الأمنية في بلفاست تصاعدت عقب حادثة طعن خطيرة أثارت احتجاجات ومخاوف من اضطرابات مرتبطة بملف الهجرة، ووجهت السلطات إلى رجل سوداني في 30 من عمره تهما تشمل الشروع في القتل على خلفية اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن إصابة رجل في 40s بجروح خطيرة. وأثار انتشار مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من استغلال الواقعة لإثارة التوترات، واصفا المشاهد بأنها مروعة. وشهدت العاصمة الإيرلندية الشمالية تجمع مئات المحتجين، حيث أضرمت النيران في سيارات وحافلة وأغلقت طرق رئيسية، وعززت الشرطة انتشارها ودعت إلى الهدوء، مؤكدة أن المشتبه به يقيم بصورة قانونية في المملكة المتحدة منذ حصوله على صفة لاجئ عام 2023، وأنه غير معروف لدى أجهزة الأمن. كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الهجوم. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد الجدل حول الهجرة ودورها في المشهد السياسي البريطاني.
1: وإلى تونس، حيث حكم بالسجن غيابيا على صحفية تونسية خولة بوكريم. وفي موضوع آخر، منع حكم حكم صومالي من دخول الولايات المتحدة، وقد يحرم مشجعون إيرانيون من الحصول على التذاكر، حيث تسببت السياسة الأمريكية للهجرة بتوترات كبيرة قبل انطلاق مونديال 2026 في مكسيكو، حيث تهدد حركة احتجاج اجتماعي بتعكير مباراة الافتتاح. قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة بضربات روسية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مع حلفائه في لندن. وفي نفس السياق، وفي موضوع آخر، أعرب رؤساء حكومات 8 دول من إسكندنافيا والبلطيق عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف في شمال أطلسي والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية في تالين. وعقد رؤساء حكومات السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وإيسلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا اجتماعا في العاصمة الإستونية بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. قتل شخص على الأقل بالرصاص في اشتباكات دارت بين الشرطة الكينية ومحتجين على إنشاء مركز حجر صحي مخصص للأمريكيين الوافدين من الكونغو الديمقراطية والمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا. وفي أفغانستان فرقت الشرطة الأفغانية تجمعا حاشدا نظمه رجال في مدينة هيرات احتجاجا على حملة جديدة على قواعد اللباس للنساء نافية في الوقت ذاته استخدام الرصاص الحي لتفريق هذه التظاهرة. يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين. وفي أخبار الرياضة أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم عبر رسميا عن نيته في التعاقد مع مدربه الحالي جوزي مورينيو مقابل 15 مليون يورو وفق ما أفاد النادي عبر حسابه على منصة الإكس. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين ويستهدف أيضا قاعدة أمريكية في الأردن. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات ضد إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد. ارتفاع حصيلة قتل الغارة الإسرائيلية قرب مدينة صور في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا. نهاية النشرة، العودة إليك سليمة.
4: نشرة الخميسة صباحا قدمها لكم محمد بوشيبة، شكرا لك محمد.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ومن أين نبدأ سليمة؟
4: نعم محمد، البداية ستكون من واشنطن حيث سيكون الطقس ليلا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية. بيوتا وسيكون الطقس ليلا غائما مع هطول زخة رعدية من الأمطار، ستصل درجة الحرارة الصغرى إلى 18 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي سيكون الطقس ليلا ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية. ببرازيليا سيكون الطقس ليلا ضبابيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 17 درجة مئوية. أما بكاراكاس فالطقس سيكون أيضا ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. مباشر مع مراسل.
1: ومعنا من العاصمة اللبنانية بيروت أولى نصيف، مراسل مونتي كارلو الدولية. صباح الخير أولى. تصاعدت وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي على مدينة صور الأثرية وقرى قضائها، وكذلك النبطية في رسالة إسرائيلية إلى إيران أنها ماضية في تدمير حزب الله وإحراق الجنوب اللبناني. أولى، ننتهي في انتظار رد أولى نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية. نعود إليكم مستمعينا بعد نشر أو بعد قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم من إعداد لميس زين الدين.
4: قراءة في الصحف الفرنسية مع لميس زين الدين، يحاورها محمد بوشيبة.
1: صباح الخير لميس.
6: صباح الخير محمد.
1: البداية مع صحيفة لكخوا، ضحايا يدفعون ثمن عرقلة المساعدات في لبنان.
6: تقول اليومية في جنوب لبنان توقفت عمليات الإنقاذ والبحث بانتظار الحصول على التفويض اللازم، ما أدى إلى عواقب وخيمة على الضحايا. تصاعدت الانتقادات بعد وفاة الصحفية اللبنانية أمل خليل التي تألمت لساعات دون أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها بسبب نيران إسرائيلية، رغم مناشداتها للسلطات لإنقاذها بحسب منظمة مراسلنا بلا حدود التي وصفت الوضع بأنه عرقلة. في هذا الشأن يقول مدير مركز أبحاث مبادرة الإصلاح العربي المحامي نديم حوري إن الحق في علاج الجرحى ليس مشروطا بالحصول على إذن مسبق. يرى الحقوق أنه يمكن وجود آلية تنسيق لتسهيل العمليات ومنع وقوع الحوادث، لكن لا يمكن أن تصبح شرطا أساسيا، ويؤكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر أي ممارسة تؤدي إلى تأخير أو عرقلة وصول الرعاية إلى الجرحى انتهاكا لقوانين الحرب.
1: صحيفة لوموند لميس، المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالضعف.
6: محمد، يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة من المعارضة ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتهمه بالضعف والتردد في الرد على إيران بعد الهجمات الصاروخية المتبادلة الأخيرة، ويرى منتقدوه أن خضوعه للضغوط الأمريكية يضر بصورة الردع الإسرائيلي في المنطقة. عدد من المعلقين والخبراء يرون أن إيران تحاول فرض قواعد اشتباك جديدة عبر الرد المباشر على الضربات الإسرائيلية، ما يستدعي ردا إسرائيليا قويا لاستعادة الردع، كما يشير بعضهم إلى أن سياسة ترامب الساعية إلى التهدئة والتوصل إلى اتفاق مع طهران شجعت إيران على اتخاذ مواقف أكثر جرأة. في المقابل تستغل المعارضة الخلافات العلنية بين ترامب ونتنياهو مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، واتهمت شخصيات من اليمين والوسط وحتى اليسار نتنياهو بإضعاف مكانة إسرائيل الاستراتيجية، معتبرة أن خصوم إسرائيل باتوا يرون فيه قائدا مترددا وغير قادر على فرض معادلات ردع جديدة.
1: صحيفة الفيغارو، دونالد ترامب يواجه سلسلة من النكسات وخيبات الأمل.
6: يواجه دونالد ترامب سلسلة من الأزمات السياسية والشعبية، فقد تحولت الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة التي تتزامن مع عيد ميلاده في 14 من يونيو إلى مصدر جدل بسبب ارتباطها بمشاريع واستعراضات مثيرة للانتقاد. هذه الفعاليات الضخمة في واشنطن تشمل معرضا وسباقات وبطولة فنون القتال المختلطة تنظمها UFC، كما أقيم هيكل معدني ضخم أمام البيت الأبيض، وصفه ترامب بأنه رمز للاحتفال وقد يبقى بشكل دائم. إذ رفعت منظمة النزاهة العامة دعوى قضائية تتهم ترامب باستغلال المعالم الوطنية لتحقيق مصالح تجارية، مشيرة إلى امتلاكه أسهما في الشركة الأم UFC. كما واجه الرئيس انتكاسات قضائية أخرى، بينها قرار بإزالة اسمه من مركز كينيدي ومنع بعض خططه المتعلقة بالمركز الثقافي. هذه النزاعات القانونية تظهر تزايد المعارضة لمشاريعه الاحتفالية التي يعتبرها منتقدوه مزيجا من الترويج الشخصي والاستعراض السياسي.
1: إلى صحيفة ليبراسيون لميس التي نشرت مقالا تحت عنوان محاولة اغتيال في الغرب قائمة مرتبطة بإيران تثير القلق.
6: نعم محمد، يكشف تقرير يستند إلى معلومات من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي أن إيران كثفت منذ عام 2015 استخدام شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ أو التخطيط لعمليات اغتيال ضد معارضين سياسيين وأهداف مرتبطة بإسرائيل واليهود في الغرب، ويتهم فيلق الحرس الثوري بإدارة هذه العمليات عبر وسطاء ومجرمين عاديين بهدف إخفاء دور الدولة الإيرانية. يستعرض التقرير عدة قضايا أحبطت في أوروبا وأمريكا، منها محاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018 ومخططات اغتيال في الدنمارك وقبرص كما الولايات المتحدة واليونان وألمانيا. كما كشفت فرنسا عام 2024 عن خلية إجرامية في ليون ومرسيليا يشتبه في أنها كانت تستهدف شخصيات ومصالح يهودية، ما يعكس توسع هذه الأنشطة داخل أوروبا.
1: صحيفة لومانيتي، برلين تدق المسمار الأخير في نعش المقاتلة الفرنسية الألمانية.
6: انتهى مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الذي أطلقته فرنسا وألمانيا عام 2017 وانضمت إليه إسبانيا لاحقا بعد خلافات طويلة بين الشركاء. ورغم أن الخلافات الصناعية بين إيرباص وداسولت أفياسيون لعبت دورا مهما، فإن جوهر الأزمة سياسي ويتعلق باختلاف الرؤى الاستراتيجية بين باريس وبرلين. فبينما كان المشروع يمثل بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون خطوة نحو تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي، اختارت حكومة المستشار فريدريتش ميرتز تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو. يعكس ذلك تفضيل برلين للاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية بدلا من تطوير بديل أوروبي مستقل، ما يشكل انتكاسة كبيرة لطموحات ماكرون في بناء دفاع أوروبي أكثر أكثر استقلالية.
1: ونختم لميس قراءة في الصحف الفرنسية مع صحيفة ليزيكو: والاتحاد الأوروبي يراهن على شمس الصحراء الكبرى.
6: في خطوة تعكس طموح الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمنه الطاقوي وتسريع التحول الأخضر، أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة تيماد للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين أوروبا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط. تهدف المبادرة إلى حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2035، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد تكاليف الإنتاج من بين الأدنى عالميا. الخطة تشمل إنشاء منصة استثمارية مدعومة بضمانات أوروبية وتطوير البنية التحتية للطاقة والهيدروجين الأخضر وتدريب 100,000 عامل، إلى جانب تعزيز الشراكات الصناعية بين ضفتي المتوسط.
1: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
5: مباشر مع مراسل.
1: إلى فقرة مباشر مع مراسل، معنا من بيروت نقولة نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية. صباح الخير نقولة. تصاعدت وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي أمس على مدينة صور الأثرية وقرى قضائها وكذلك النبطية، في رسالة إسرائيلية إلى إيران أنها ماضية في تدمير حزب الله وإحراق الجنوب اللبناني. نقول إسرائيل أشعلت أمس الجنوب اللبناني غدا توقف العملية العسكرية بينها وبين إيران. هل سقطت قواعد الاشتباك الجديدة بين هاتين الدولتين؟
7: نعم، مجددا صباح الخير محمد. تواصلت الغارات الإسرائيلية على الجنوب، وكان يوم أمس يوم صور بالطلب من سكانها كلهم مغادرتها إلى شمال نهر الزهراني، بما في ذلك الحي المسيحي المحيد حتى البارحة، ما يشير إلى مضي إسرائيل في الحرب. الأهم في ذلك وهو سبب تصاعد حدة الغارات أمس تأكيد إسرائيل أنها كسرت المعادلة التي حاولت أن تفرضها عليها إيران، بحيث تقصف إيران إسرائيل كلما تعرضت إلى الضاحية الجنوبية وكذلك إلى الجنوب. البارحة كسرت إسرائيل هذه المعادلة بعدما كانت إيران قبل أيام في 7 حزيران كسرت معادلة إسرائيل القاضية بربط أمن الضاحية بأمن الشمال الإسرائيلي من خلال قصف إيران بصواريخها الداخل الإسرائيلي على أثر غارة على الضاحية ذلك اليوم. على نحو ذلك تتبادل إسرائيل وإيران كسر لمعادلة دائرة في لبنان بعدما أصبح حزب الله أداة المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. رفع وتيرة التصعيد في ضوء غارات البارحة على مدينة صور والمخيمات الفلسطينية وقرى قضاء النبطي أعطى دليلا على أن أي وقف للنار أصبح أبعد من المتوقع، رغم إصرار رئيس البرلمان بعد رئيس الجمهورية جوزيف عون على التوصل إلى وقف فوري للنار في أسرع وقت، بينما يتحضر لبنان للذهاب إلى الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران. وكان وقف النار محور اجتماع عون وبري قبل يومين بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى. أشير أيضا إلى أن الرئيس اللبناني تحدث هاتفيا البارحة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وناقش مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: نعم، نقول على ذكر هذه التحركات السياسية، بيان حزب الله يعني جدد الدعم الإيراني، أي مغزى لبيان الحزب والمواجهة في ظل المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى ما رمى؟
7: نعم، أظهر حزب الله في بيانه نشوة حيال التدخل العسكري الإسرائيلي والمواجهة مع إسرائيل، إذ وجد أنه جرعة وفرصة جديدة لمحاولة ربط لبنان بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، وتاليا تحول لبنان ورقة تفاوض في يد إيران. الواقع أن الاشتباك الإسرائيلي الإيراني كان أقرب إلى صراع هاتين الدولتين العدوتين على حزب الله أكثر منه على لبنان. إيران تريد حزب الله مرجعية استقرار الشمال الإسرائيلي وأقوى الأفرقاء اللبنانيين، يعني ممسكا بالمعادلة الداخلية، بينما إسرائيل تريد إلغائه تماما، وهو مغزى الحرب التي تشنها عليه. بذلك شكلت الهجمات الإيرانية على إسرائيل ما يمكن اعتباره فائض قوة للحزب للمضي في الحرب وصولا إلى أحكام ربط لبنان بالتفاوض الأمريكي الإيراني الذي هو مكسب لإيران وحزب الله معا. في بيان حزب الله أمس أن الرد الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية هو لمصلحة استقرار المنطقة ودولها كي تصان الاتفاقات ويصير إلى الالتزام بها. الرد كان رسالة بحسب بيان حزب الله، أن الرد كان رسالة إيرانية إلى كل المعنيين بجهود دعم الاستقرار على أن الحزب دعا السلطة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها بإيران والإفادة من الدعم الإيراني والتخلي عن المفاوضات المباشرة والذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة تستند إلى صلابة ما اعتبره بيان حزب الله قوة المقاومة أي السلاح. بذلك يكرس حزب الله قاطعته الكاملة مع الدولة اللبنانية المصرة على المفاوضات المباشرة، لكن حزب الله يصر أيضا على تمسكه بسلاحه معولا على العامل الإيراني، إذ جعل لبنان ساحة مواجهة غير مباشرة إسرائيلية إيرانية.
1: شكرا لك نؤولا نصيف مراسل المنطقة الدولية من بيروت، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل
5: الثقافة على مونتي كارلو الدولية، تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.

0: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى صباح مونتي كارلو. كما أشرت يا محمد، نعم تلتحق معنا نجوى بن مبارك لتقدم لنا موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل.
1: بعد الموجز مباشرة مستمعين، فقرة الملف الفرنسي التي حيث توقف علاء بونجار عند موضوع إعلان فرنسا وألمانيا نهاية مشروع المقاتلة الأوروبية المشتركة.
0: بعد ذلك تليها النشاط الرقمية، معنا إلى الصليبي.
1: كما سيكون لكم موعد مع نقاش مونتي كارلو الدولي، وهو إعادة لنقاش أمس من إعداد وتقديم فيزا مصطفى، والتي تناولت البداية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية هنا في فرنسا بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا في ظل الأزمة بين باريس والجزائر.
0: ابقوا معنا. الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي أتم ضربات كان قد نفذها في وقت سابق، واستهدف 20 هدفا من بينهم الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز يوم الاثنين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن العملية نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف بأنها رد دفاعي متناسب على ما اعتبرته عدوانا إيرانيا. وفي أعقاب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، محذرا من أنه في حال استمرار الاعتداءات فإنه مستعد لرد ساحق وحاسم على أي هجوم أمريكي آخر. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية منذ قليل بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف أيضا قاعدة الأزرق في الأردن مستخدما صواريخ بعيدة المدى. من جانبها أعلنت السلطات في الأردن أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران، وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. كذلك أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية، وأفاد بأن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. في جنوب لبنان قتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على سور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل، وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي. وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله الأسبوع الماضي بالعمل في حارة المسيحيين. وتأتي الضربات الإسرائيلية الجديدة غدا تحذير إيران من أنها ستستأنف قصف إسرائيل في حال واصلت شن ضربات في لبنان. وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات. أدت غارات باكستانية اليوم إلى مقتل 13 شخصا على الأقل في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الجيش الباكستاني قصف منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكاتيكا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
0: وإلى فقرة الملف الفرنسي يا محمد، وهي اليوم مع علاء الدين بونجار.
1: علاء الدين بونجار توقف عند موضوع إعلان فرنسا وألمانيا نهاية مشروع المقاتلة الأوروبية المشتركة.
3: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
4: مستمعينا أهلا بكم. بعد 10 سنوات من المفاوضات بين فرنسا وألمانيا، تم الإعلان عن توقف وتحطم مشروع الطائرة المقاتلة الأوروبية المشتركة. Le système du combat aérien du futur أو نظام القتال الجوي المستقبلي، برنامج خاص لإنشاء مقاتلة من الجيل السادس، بدأ بضجة إعلامية قبل 10 أعوام بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وانتهى بصمت هذا العام بمبادرة من برلين وباريس ثم انضمام مدريد لاحقا. كان ينظر إلى هذا المشروع على أساس أنه أكبر مشروع للتعاون الصناعي في أوروبا، وقدرت ميزانيته بنحو 100 مليار يورو، وكان هدفه هو استبدال طائرات رافال الفرنسية ويورو فايتر المستخدمة في ألمانيا وإسبانيا بحلول العام 2040، استبدالها بطائرة مقاتلة من الجيل السادس آخر طراز كما يقال، هدفها تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للقارة الأوروبية. المشروع تعثر تدريجيا بسبب الخلافات والتوترات بين شركة داسو للطيران التي كانت تتولى قيادة المشروع من الجانب الفرنسي، وشركة إيرباص للدفاع والفضاء التي مثلت ألمانيا وإسبانيا. وفقا لقصر الإليزي الفرنسي، السلطات الألمانية رأت أنه لم يعد من الممكن ممارسة مزيد من الضغط على هذه الشركات. في الواقع توقف المشروع لم يكن مفاجأة، فمنذ أشهر كان هناك تبادل للتهم بين الإعلام الفرنسي والألماني، حيث قالت الصحافة الألمانية أن الفرنسيين وضعوا شروطا غير مقبولة لشركائهم، من بينها الرغبة في أن تنقل المقاتلة الجديدة رؤوسا نووية، وهو ما رفضته برلين، بينما الفرنسيين قالوا إن إيرباص ومن ورائها ألمانيا وإسبانيا رغبوا أن تكون لهم الريادة المشتركة على المقاتلة الجديدة، وهو أمر رفضته داسو وباريس. نستمع للسيد إيريك تخابيي مدير شركة داسو يتحدث قبل شهرين عن فشل الشراكة الألمانية الفرنسية.
5: كانت
6: هذه هي المعادلة منذ البداية، كان من الواضح أن مشروع سكاف ستكون فرنسا هي الرائدة وشركة داسو هي المشرفة على هذه المقاتلة، وإيرباص يكون على عاتقها الجانب التقني أو ما يسمى بالكلاود. على سبيل المثال، عندما تم إنشاء اليورودرون كانت إيرباص هي الرائدة والمشرفة، وذلك لم يكن مشكلة، لكن حاليا بات لديها مشكلة عندما تعلق الأمر بالإشراف على المقاتلة المشتركة. في شركة داسو حرصنا على الالتزام بالاتفاق المبرم، لكن في الجانب الآخر كانت هناك رغبة في إعادة توزيع وترتيب المهام من جديد مثل ما حدث مع يورو فايتر، وهذا الأمر لا يناسبنا. داسو هي الشركة الأكثر معرفة بعالم الطيران، ومن الطبيعي أن تكون رائدة على المشروع. إيرباص هي شريكة، أنا لا أقول بأن داسو ستقوم بكل شيء، هناك ثلث العمل سيقوم به الإسبان وآخر يقوم به الألمان، لقد قمنا بتنازلات لكن التصلب كان من جانب شركة إيرباص.
4: من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ على الجانب الفرنسي البعض سيلقي اللوم على الألمان، مستخدمين أحيانا ربما أوصاف تعود إلى زمن الحروب بين البلدين، وعلى الجانب الألماني البعض يوجه الانتقادات للفرنسيين على أساس أنهم يريدون السيطرة على جميع المشاريع. الخاسر الأكبر في هذه القصة هو أوروبا نفسها، من المرجح أن إيرباص ستبحث عن شراكات جديدة مع البريطانيين والإيطاليين، ومن المتوقع أن يطلق ويكتسب برنامج المقاتلة الجوية لليورو فايتر تايفون الجديدة زخما أكبر. وداسو للطيران الفرنسية أصبحت الآن حرة، ويمكن أن تتقدم في مشروع السوبر رافال الذي يصبح خليفة الرافال المستقبلي من طراز الاف 5، وهو مشروع فرنسي خالص ربما تنضم إليه الهند. الواضح أن الفرنسيين والألمان كانوا عاجزين عن تجاوز خلافاتهم، ووراء كل هذا هناك انطباع بأن فرنسا وألمانيا ومن ورائها أوروبا هي غير قادرة على العمل معا بطريقة فعالة ومستقرة، وأن فكرة الاستقلالية الدفاعية الأوروبية هي مجرد شعار سياسي ما زال بعيد المنال في أوروبا. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
0: الآن محمد وصلنا إلى النشرة الرقمية اليوم.
1: نعم سليم، هي مع نيلة الصليبي.
7: أهلا بكم في النشرة الرقمية. في مؤتمر أبل للمطورين، أبل تعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي بدلا من التعامل معه كميزة إضافية.
3: للفضوليين
7: انطلقت فعالية مؤتمر أبل العالمي للمطورين في 8 يونيو وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري، حاملة مؤشرات واضحة على توجه الشركة نحو عصر جديد يمزج بين تعزيز الخصوصية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وكالمعتاد شهد المؤتمر الكشف عن تحديثات شاملة لأنظمة التشغيل المختلفة تحت تسمية موحدة برقم 27 كiOS 27 أو macOS 27 إلى آخره، إلى جانب طرح أدوات تطوير جديدة. حظي سيري AI بأكبر قدر من الاهتمام بعد أن أعادت أبل بناؤه كليا مدعوما بنموذج جوجل جيميناي، وأصبح المساعد الذكي سيري AI قادرا على فهم المحتوى الظاهر على شاشة المستخدم والتفاعل معه مع الاستفادة من الرسائل والبريد الإلكتروني والصور وفقا للسياق الشخصي للمستخدم. كما توسعت إمكانات سيري AI لتشمل تنفيذ مهام متسلسلة عبر عدة تطبيقات ضمن عملية واحدة، مثل نقل الملفات وتعديل الصور وإرسالها، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض والبحث عن المعلومات من الويب. وأعززت أبل حضور المساعد الذكي سيري AI داخل منظومتها، حيث دمج في دايناميك آيلاند على هواتف الآيفون وداخل تطبيق الكاميرا، كما أصبح متاحا كتطبيق مستقل يحتفظ بسجل المحادثات المتزامن عبر آي كلاود، وأيضا على أجهزة الماك بات الوصول إليه ممكنا من خلال سبوتلايت وشريط القوائم. هذا وفي خطوة تعكس توجها أكثر انفتاحا، أعلنت أبل توسيع خيارات أبل انتليجنس بما يتيح للمستخدم اختيار نماذج خارجية مثل تشات جي بي تي، جيميناي وكلود عبر الإعدادات مع الحفاظ على نهجها القائم على الخصوصية داخل بيئتها التقنية. كذلك شملت إعلانات مؤتمر أبل للمطورين تحسينات تستهدف الأداء وتجربة الاستخدام عبر الأنظمة المختلفة، تضمنت تسريع تشغيل التطبيقات وتسهيل التنقل، إلى جانب تحديثات في ميزة الأيردروب وتطبيقات الصور والمحفظة الوالت وبرنامج التصفح سفاري الذي حصل على تحديثات عدة. كما شهدت قدرات فيجوال انتليجنس وظائف عملية جديدة، حيث أصبح النظام قادرا على التعرف على الملصقات الغذائية وإضافة بياناتها إلى تطبيق الصحة واستخراج أرقام الهواتف والعناوين من المستندات الورقية وإضافتها إلى جهات الاتصال. من أبرز ما فاجأ في مؤتمر أبل للمطورين هذا العام كان التركيز الاستثنائي على أمان الأطفال. أطلقت أبل منظومة متكاملة من أدوات الرقابة الأبوية ضمن سكرين تايم المعاد تصميمه. يمكن للوالدين إنشاء حساب تشايلد أكاونت يطبق تلقائيا حمايات ملائمة للعمر مع مساعد إعداد لاختيار التطبيقات المتاحة. وتشمل أدوات السلامة اشتراط موافقة الوالدين على كل جهة اتصال جديدة يتواصل معها الطفل، مع تفعيل تدخلات تلقائية عند اكتشاف محتوى غير لائق أو عنيف، فضلا عن حدود يومية للاستخدام في تطبيقات الترفيه والألعاب والمنصات الاجتماعية. أخيرا أطفى مؤتمر المطورين هذا العام بعدا إنسانيا لافتا، إذ افتتح تيم كوك الحدث بكلمة مؤثرة عبر فيها عن امتنانه للرحلة التي خاضها مع أبل وسط تصفيق حار من الحضور. وكان لافتا غياب جون تيرنس الرئيس التنفيذي المقبل لشركة أبل خلال الكلمة الافتتاحية، وهو أمر ليس مفاجئا كون مؤتمر المطورين يعطي الأولوية عادة للبرمجيات والفرق التي تعمل على تطويرها. ولمزيد من المعلومات عن أبرز إعلانات مؤتمر أبل للمطورين، العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Julien Jacob.
1: Protégeons l'environnement. Protégeons notre planète.
2: Monte Carlo Dualia.
3: الخامسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لما فاتت نشرة الإخبارية الثانية، هذه أبرز عناوينها.
4: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين، ويستهدف أيضا قاعدة أمريكية في الأردن. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات ضد إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد. ارتفاع حصيلة قتل الغارة الإسرائيلية قرب صور في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا.
3: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع فايزة مصطفى، وهو إعادة لنقاش أمس.
4: وجاء بعنوان: بين البرامج الانتخابية والأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ماذا ينتظر الجزائريون في فرنسا من ممثليهم؟
5: بعد توتر وانتقادات ميزت مرحلة إعداد القوائم بفعل الإقصاءات التي طالت مئات المترشحين للانتخابات التشريعية الجزائرية، انطلقت رسميا إذن الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات المقررة في الثاني من الشهر المقبل. أحزاب سياسية ومن بينها أحزاب ممثلة للمعارضة تتنافس على استمالة أصوات أكثر من 24 مليون ونصف المليون ناخب، من بينهم نحو 860 ألف ناخب من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. فما هي أبرز الملفات التي تتصدر البرامج الانتخابية للمتنافسين خاصة في فرنسا؟ تنضم إلينا السيدة سهام فاضلي، مترشحة عن حزب الفجر الجديد في الجنوب الفرنسي المنطقة الثالثة. مرحبا أستاذة سهام.
6: شكرة لكم هذه الدعوة الكريمة، ونحن في أول يوم للحملة الانتخابية لتشريعية الجزائر. أهلا.
5: شكرا لك. أيضا أرحب بالأستاذ محمد بن خروف، المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج.
7: مرحبا بك سيدتي الفاضلة وبضيفتك الكريمة والمستمعات والمستمعين.
5: أستهل النقاش معك الأستاذة سهام. نبدأ أولا بالحملة الانتخابية، كما أشرت انطلقت، فكيف تجري هذه الحملة؟ هل الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي كافية لتكون ساحات واسعة للتنافس وعرض البرامج؟
6: طبعا سيدتي الكريمة، هذا الفضاء الأزرق والفضاءات الأخرى صبحت يعني هي الإعلام البديل الآن، وهي اللي يعني توصل المعلومة في أسرع وقت ممكن. يعني احنا بدأت الحملة اليوم، وهذا اليوم الأول انتحى في ظروف حسنة، احترام وكل شيء، ولكن باش تنزلي للشارع وتروحي تشوفي المواطنين الجزائريين والمواطنات الجزائريات، الأمر يوصل لهم قبل الوقت عن طريق الفضاء الأزرق.
5: نعم، هذا ما لاحظته لذلك سألتك. لكن أسأل الأستاذ بن خروف عن النشاط الميداني وسط حديث ربما عن عزوف الناخبين من الجالية، يعني إقبال متواضع، كيف تقيم التحضير لهذه الاستحقاقات في فرنسا؟
7: شكرا لك سيدتي الفاضلة. يجب المتتبع للشأن الجزائري والانتخابات بصفة عامة، سواء كانت شرعية محلية أو رئاسية، لها طبع خاص. وبحكم أن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج تكون أو تشكل حوالي 10% من وعاء الانتخابي العام، الآن إذا طرحت هذا السؤال، ما الذي ربما تقدمه الجالية حتى تستفيد من ترسانة قانونية تمكنها من أداء دورها، من الاستفادة من أو من حقوقها كاملة؟
5: سوف نتحدث عن هذا الموضوع. نعم، النشاط الميداني بالنسبة للحملة الانتخابية والإمكانيات الموفرة.
7: إمكانيات، تتحدث عن إمكانيات المادية؟ لا لا لا، إمكانيات مادية.
5: نعم.
7: كل حزب هو حر في أنه ينشط داخل المقاطعة التي يريد أن أو التي ترشح فيها، وبالتالي فإذا كان هناك مساعدات مادية فهذه سوف تقرها السلطة حسب النتائج المتحصل عليها والتي تفوق 4% من الوعاء الانتخابي لكل حزب أو لكل مترشح.
0: نعم، بالنسبة أيضا للتسجيلات على القوائم الانتخابية
7: هذا ملف آخر. العملية الانتخابية بدأت بمراحل. المرحلة الأولى هي فتح القوائم الانتخابية للتسجيلات، وهنا يقع أيضا نقطة خلاف. ما هي؟ أنه يجب أن تكون هذه التسجيلات مفتوحة طوال السنة، ولا يشترط فيها أن تفتح إلا فترات معينة لإعطاء أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية لممارسة حقهم الدستوري. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية، أنه النقطة التي أشرتها منذ قليل وهي المرحلة الثانية، مرحلة إيداع الملفات ورفض السلطة للعديد من الملفات التي تقدر بأقل يعني قريب نصف الملفات كانت ألغيت. نعم. لما يسمى بقرار 200 الذي يعتبر
0: هذا ما سأسألك عنه، لكن أمنح الكلمة للسيدة فاضلي. أكيد تابعتي الانتقادات الشكاوى التي قدمها العديد ممن أبدوا رغبتهم في دخول المعترك الانتخابي، هناك أسماء كثيرة سقطت من القوائم، فكيف يؤثر هذا ربما التوتر على سير العملية الانتخابية؟
6: إن إقصاء العديد من القوائم الانتخابية هذا جاء نتيجة عدم استيفاء الشروط القانونية سيدتي والشكلية. يعود أيضا الأمر في الكثير من الحالات إلى نقص في التحضير، يعني كاين بعض الأحزاب أو حتى بعض القوائم المترشحين، أنا نتكلم عن المترشحات، بعض القوائم ما حضروش، ما كانوش جديين، ما كاين شروط للمترشح ما احترموهاش. أنا مانيش راح نحكي على المادة 200 لأني أتركها لأهل القانون، ولكن أنا راح نحكي لك على تجربتي الخاصة. يعني الكوطة والنسب القانونية مثلا قال لك لازم يكون نصف نتاع القوائم يكونوا أقل من 40 سنة، ولازم يكونوا يعني عندهم حاملين بطاقة الناخب، يعني يكونوا مسجلين في لاليست إلكتورال. وكما تفضل السيد الأخ الضيف، فتحوا التسجيلات إلا لمرحلة قصيرة جدا.
0: نعم.
6: ونحكي لك أنا صديقاتي كانت عندهم بطاقة، يعني بطاقة يعني لكارت دو فوت في يدهم، كي مشاو للقنصلية قالوا لهم فوزات غادي، يعني الاسم تاعكم غير موجود لأنه ما مشاوش للقنصلية منذ 10 سنوات أظن.
0: نعم، يعني لم يجددوا التسجيل.
6: صحيح. يعني تفاجأت سيدة أنها حاملة بطاقة الناخب ولكن اسمها غير موجود في قائمة الناخبين. إذن إحنا ماذا بينا هاد القوائم تبقى مفتوحة على طوال السنة، لأنه الجزائري يبقى جزائري ولازم يمارس حقه في في في في في في الانتخاب.
0: نعم.
6: ثانيا فيه داروا الوضعية الجبائية والخدمة الوطنية، يعني فيه ملفات رفضت لعدم تسوية الديون الجبائية أو لغياب الوثائق اللي تثبت يعني الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، يعني واحد أداها أو معفى منها. كاين يعني هذه الشروط هذه عجزت نوعا ما بعض الأحزاب أو بعض حتى القوائم الحرة أنه تكون الملفات نتاعهم كاملة، يعني
0: كاملة ويعني وتستوفي جميع الشروط. أمنح الكلمة لك الأستاذ محمد. طبعا كثر الحديث عن هذه المادة من قانون الانتخابات حتى يفهم المستمع لماذا أثارت كل هذا النقاش.
7: لماذا أثارت كل هذا النقاش؟ لسبب واحد، هو أن المادة أتت بغية محاربة ما يسمى بالفساد وبقطع المال عن السياسة. هذا هو الظاهر من المادة. لكن الخفي من المادة هو أنها مادة ليست دستورية وحرمت العديد من المترشحين الذين يستوفون كل الشروط الموجودة في ملف الترشيحات. ولا أتحدث عن الذين لا يستوفون الشروط، عدم احترام النسب القانوني للمشاركة النسوية أو أقل من 40 سنة أو عدم توفر الشروط الأخرى القانونية أو ما يسمى بي لوكاسير أي شهادة سوابق العدلية أو ما إلى ذلك. أنا يعني مع ذلك، لكن المترشحين الذين تم إقصاؤهم تتوفر فيهم الشروط. نعم. القانونية والإدارية، لكن ظلموا في قدر في حقهم قرار إداري تعسفي لا يرقى إلى القرار العدالة التي وحدها يمكنها أن تتهم شخصا ما وأن تقر بأنه فاسد أو غير ذلك أو مخل للحياة وما إلى. وبالتالي أعتقد أن هذه المادة استطاعت أن تفصل أو تقسم المجتمع الجزائري إلى قسمين. هذا القسم الذي ربما يوجه هذه العملية الانتخابية، وهذا ما حدث فعلا. لماذا؟ لأنه حينما يكون هناك طرد لقائمة الأولى ثم طرد لقائمة الثانية، هذا أنك تضع الأحزاب أمام امتحان صعب يصعب الحصول على قائمة للمترشحين. ما يمكن أن نقوله أنه أيضا الظروف التي تحدث فيها وتجري فيها الانتخابات، نحن مقبلون على العطلة الصيفية، وبالتالي فإذا كانت كل الجالية جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري وتريد أن تمارس حقها كما ينبغي.
0: خليني أعود أستاذ محمد، أعود إلى الأستاذة سهام لأن الوقت يداهمنا. سيدة سهام فاضلي، أنت مهتمة ولديك اهتمامات في مجال الثقافة في المجتمع المدني، بالنسبة للمجال السياسي ما هي الملفات الأبرز أو بالأحرى الوعود الانتخابية التي قدمتيها للناخب؟ يعني أنت لأول مرة تدخلين هذا المعترك، معترك السياسة.
6: صحيح، أنا لأول مرة أدخل معترك السياسة. خليني نعطي لك بعض الشيفخ، بعض الإحصائيات باختصار. إحنا 5 ملايين، حوالي 5 ملايين جزائري يعني عايش في فرنسا، من بينهم 34,000 طالب، من بينهم 7,000 طبيب، من يعني كل شيء. المشكلة الأساسية نتاع الجزائريين هنا في الغربة خارج الوطن هي التذاكر. التذاكر جوا بحرا لا بد أن تكون متاحة. إحنا هذه في البرنامج نتاعنا في الفجر الجديد نحكي عليها ونقترحوها، لا بد أن تكون متاحة كل سنة بسعر معقول. لذلك نقترح إنشاء صندوق تضامني بين الخطوط الجوية الجزائرية والدولة لتعديل وتخفيض الأسعار.
0: نعم.
6: يعني المواطن كي يتسنى للعائلات الجزائرية زيارة. نعم. الأهل والأقارب. نعم. والأحباب. نعم. شم ريحة الوطن.
0: نعم، خاصة أنها ترتفع في فصل الصيف، ربما تكون نقطة مهمة بالنسبة لك خلال الحملة الانتخابية. بقيت لنا دقيقة أمنحها لك السيد بن خروف، يعني ما هي الملفات الأخرى التي يمكن أن تحضر بقوة في الحملة الانتخابية وتقنع الناخب من أصل الجزائري في فرنسا؟
7: أعتقد أنه هذا سوف يكون صعب، وصعب جدا جدا. لماذا؟ لأنه الظروف المناخية السياسية الاجتماعية التي تلزم أو يلتزم بها المترشحون لقيام بنشاطاتهم التوعوية أو التحسيسية، هذا غير ممكن لأنه يمس أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية للظروف التي ذكرتها منذ قليل، وأيضا عزوف التقليدي للناخب الجزائري. لماذا؟ لأنه يرى بكل بساطة أنه بعيد على الالتماس حقوقه، وذكرت الأستاذة نقطة من هذه النقاط التي طالما نظرنا من أجلها أنا شخصيا أكثر من 35 سنة ونحن ننادي بإعادة مراجعة يعني الأسعار النقل، هذه نقطة من بين 20 نقطة.
0: نعم.
7: درسناها منذ 30 سنة ولا زالت قائمة إلى يومنا هذا.
0: كل الشكر لك الأستاذ محمد بن خروف المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج. الشكر موصول لك أيضا سهام فاضلي المترشحة عن حزب الفجر الجديد في الجنوب الفرنسي المنطقة الثالثة. الوقت يداهمنا، نلتقي مجددا أستاذ سهام، إلى اللقاء.

التصريحات الصادمة التي ذكرتها المحامية أثارت عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين أن مثل هذا الخطاب يساهم في خلق بيئة اجتماعية متسامحة مع العنف ضد النساء، ويمنح غطاء أخلاقيا واجتماعيا لمرتكبي الجرائم الأسرية. الناشطون والحقوقيون كتبوا عبر منصات التواصل إن أي نقاش إعلامي يجب أن ينطلق من مبدأ سيادة القانون ورفض العدالة الفردية، مؤكدين أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها مهما كانت الادعاءات أو الدوافع. المفاجأة أن المذيع لم يتدخل ولم يعلق على ما قالته ضيفته. خلال النقاش أكد الدكتور محمد صبحي العايدي أن الشريعة الإسلامية لا تبيح للأفراد تنفيذ العقوبات بأنفسهم، وأن إقامة الحدود والعقوبات من اختصاص القضاء والدولة حصرا، مشددا على أن القتل يعد جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معا، كما أوضح أن أي ادعاء يمنح الأفراد حق قتل النساء أو الرجال بدعوى الزنا يتعارض مع الأصول الشرعية والإجراءات القضائية المعتمدة. إن خطورة تلك التصريحات لا تكمن فقط في مضمونها بل أيضا في توقيتها، إذ جاءت بعد أيام قليلة من جريمة مادبة التي قتل فيها رجل زوجته وزملائها في العمل، والتي هزت الرأي العام الأردني وأعادت فتح ملف العنف الأسري. إن الخطاب الإعلامي في مثل هذه الظروف يجب أن يركز على حماية الأرواح وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القضاء، لا على طرح مواقف يمكن أن تفسر على أنها تبرير للعنف أو انتقاص من حق الضحايا في الحماية القانونية. يا للأسى ويا للأسف. عروب صبح.

0: بانتظار الكوتش أيضا بعد قليل للحديث عن هذا الموضوع الهام. عاطف راح يكون طبعا برفقتك لهذا اليوم، وسنرى معكم لماذا يختار عدد متزايد من البالغين اليوم العزوبية وعدم الزواج أو الإنجاب.
1: في وجود الكولونيل فابيا وأيضا جيهان في الإعداد ولكل المستمعين.

0: من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو الآن إلى
1: الفقرة التالية معك عاطف ومع طبعا المعالجة النفسية لوزان فرح. كوتشينج.
0: عدم الزواج وعدم الإنجاب هل هو من سمات الحياة العصرية مع تزايد الأعداد العزوف عن الزواج والعزوف أيضا عن الإنجاب؟ حول هذه ظاهرة تنضم إلينا المعالجة النفسية سيدة لوزان فرح. صباح الخير أستاذة لوزان.
2: صباح النور، كيفكم؟ كيف
0: حالك؟ سعيد، اولا سعيد بسمع صوتك هذا الصباح، ونناقش موضوع فعلا حساس ولا ندري ان كان هو من سمات الحياه العصر الجديد ام هي قديمه، ولكن يعني ظهرت بشكل اكثر كثافه بسبب الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والنفسيه وما الى ذلك. يعني لماذا نسمع اليوم اكثر فاكثر عن اشخاص يختارون عدم الزواج او عدم الانجاب؟
2: نحن بالحقيقة مش عم نحكي عن شيء جديد كامل، بس هالظاهرة صارت أكتر وضوحاً لأنه العالم والأشخاص صاروا بيقدروا يعبروا أكتر بحرية عن خياراتهم وعن آرائهم. يعني بالقبل ما كانوا يعبروا بهالوضوح، اليوم مع كل الوعي النفسي والخيارات اللي عم نعملها صار في عنا طريقة أريحية بالتعبير، وصار في كذا خيار بالحياة مقبول اجتماعياً. يعني قبل إذا ما كنت متزوج على 30 يعني كارثة، هلا اليوم صرنا متعودين، صار مقبول هالشيء اجتماعياً أكثر.
0: نعم، هل هو الخوف من الالتزام فعلاً هو الدافع الأول؟
2: أوقات بيكون الخوف من الالتزام بس مش دايماً. يعني نعم. أوقات في ناس ما بيكون عندها خوف من الالتزام، بيكون عندها صدمات قطع فيها بالسابق، بس في مش دايماً هيك. في أشخاص بياخدوا القرار بشكل واعي بأنه الزواج ما بيناسبهم بالوقت الحالي، أو هن منهم بعد جاهزين، أو نمط حياتهم لايف ستايل اللي عم بيعيشوه ما بيناسب الحياة الزوجية اللي هن بدهم إياها.
0: يعني إذا تحدثنا عن الالتزام أيضا نتحدث عن الخوف، هل هناك خوف في أو الأنانية؟ يعني كل هذه العناصر هي تتداخل لعدم رغبة الشخص في الارتباط أو الإنجاب. يعني هل هو التفكير الأناني؟
2: هلأ كتير صرنا عم نسمع عن هيدا الشيء، بس هو هيك الأنانية كلمة مبسطة شوي، إنما أنا بشوفه على الصعيد النفسي مش أنانية، بشوفه أكتر صار في مع كل الوعي اللي عم بيصير على الوعي النفسي، صار في تركيز أكتر على تحقيق الذات، صار الرفاه النفسي عم نحكي عنه، بطلنا نقدر نبلع، صرنا منقول نعترف هالعلاقة التوكسيك، هالشخص المناسب، هول ما كنا نعملهم قبل. فاليوم صارت كمان الأشخاص بتفضل تستثمر بوقتها وطاقاتها مش بس بالزواج وبالأبوة وبالأمومة، يعني صاروا بيحطوا هالأشياء بالمحل اللي بيناسبهم أكتر، لأنه عم بيفكروا أنه يحققوا ذاتهم وشو حالتهم النفسية تحتاج.
0: نعم، ويعني خاصة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أثرت لا ندري إن كان سلبا أو إيجابا، ولكن كما ذكرت أنت في بداية حديثك يعني رفعت الوعي وجعلت من الموضوع شيء عادي أنه الإنسان لا يعني يكون عازب، لا يرتبط أو تكون عازبة غير مرتبطة.
2: أكيد وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كتير كبير. أول شيء عم بتفرجينا كل شيء ماتيرياليستيك، شو نحنا صرنا كتير منشوف أشياء مادية على وسائل التواصل الاجتماعي، فصار في شوي سويتش لكل تفكيرنا في يخلق عنا توقعات مرتفعة، مش بس يعني كل شيء ريليتد للعلاقات. واحد، صار في عنا سويتش على المصاري، على البزنس، على الكارير، على البراندز، على كل هولي. من تاني ميلة إذا بدي أرجع للعلاقات، كتير عم تخلق لنا توقعات مرتفعة عن العلاقات الاجتماعية، فنحن منشوف على السوشيال ميديا بس الأشياء الحلوة، فأنا صار بدي هيدا الشخص اللي يعمل لي مثل ما عمل لإيك، ويمكن هو بس على السوشيال ميديا عم بينعمل هيدا الشيء. فنحن صرنا عم نقارن حالنا بأشياء يمكن منا كتير صحيحة، وصار نطلب من الأشخاص علاقات هي بالحقيقة مثالية، بس ما بتصير يعني علاقات غير مثالية، لأنه ما بنقدر نعيشها بحياتنا اليومية إذا بدنا نقارن حالنا بهالسوشيال ميديا. فأكيد السوشيال ميديا له تأثير كتير كبير.
0: دائما الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا جعلت العزاب يعني لا يكترسون لموضوع الزواج، أصبح ليس لديهم وقت، وربما هذا الخوف أو هذه المخاوف انتقلت إلى فكرة الإنجاب. يعني بعد الارتباط هناك فكرة عدم الإنجاب، وهذه معضلة أخرى الأستاذة لوزان.
2: نعم.
0: يعني السؤال، لماذا لا يريد البعض الإنجاب؟
2: في بالحقيقة يمكن مش ما بيحبه، مش هالعشي، هالشي مرتبط بالأولاد، إنما بمسؤولية التربية على المدى الطويل، لأنه كلنا بنعرف التربية هي من أسمى المسؤوليات بس كمان من أصعبها، فهي كونترا أبدي. فالأطفال والأبناء والتربية هي شيء صعب، وممكن بس صار في عنا كتير اهتمامات على الكارير، اهتمامات على الأشياء المادية، اهتمامات على البوزيشن بالحياة، واهتمامات على الصعيد النفسي، فصارت مسؤولية التربية في ناس ما بدهم يكونوا عم يلتزموا فيها أو يكونوا عم بيعيشوها.
0: نعم. طيب، هل تصل لدرجة عدم الرغبة في إيجاد أطفال في المنزل أو كرها للأطفال؟ هناك من يقول لك أنا لا أحب الأطفال، يعني أصبحنا نستمع لهذه الردود في الشارع أو في مع الأصدقاء.
2: هي كمان مش كره للأطفال قد ما للمسؤولية، في ناس ما بدها إياها. وما بدنا ننسى كمان العامل الاقتصادي، يعني أوقات العامل الاقتصادي كتير بيأثر، وفي العوامل النفسية، في الثقافية، في الشخصية، واللي بتتعلق بنمط الحياة، القيم والفردية. يعني هو منه ريليتد لكره الأولاد، إنما للوضع الاقتصادي، للعامل النفسي، للثقافة، للفيجن اللي صار كل واحد بحطه عن حاله، وقديش هو عم يعرف، صار يقرأ حاله، يفهم شو بده وشو أولوياته.
0: يعني عندما تقول الجانب النفسي، أريد تشرح لنا أكثر.
2: يعني اليوم أنا شو بدي بالحياة؟ يمكن أنا اليوم بدي أن أعيش بنجاح، نجاح يعني بوزيشن بالعمل، مش ارتباط. سو هيدا جانب نفسي. كل واحد صار اليوم واعي وعم يسأل حاله أنا شو بدي. بالزمانات ما كان في هيدا الشيء، كان في أنت بتخلق، بتتعلم، بتنجح، بتعمل وظيفة، بترجع بعدين، لأ، بتنجح، بتكفي جامعة، بتتوظف، بعدين تتزوج. سو صار في غير فيجن. اليوم صار في عنا لأ، بدي بسأل حالي أنا شو بدي. فأوقات مش دايما الشخص بيطلع على الصعيد النفسي بده الارتباط، لأسباب عاشة بالزمانات، لأسباب فيها صدمات، لأسباب فيها رغبة مثلا مع المصاري، لأسباب فيها رغبة بالكارير، وين بده يكون. فهول كلهم بيلعبوا ذات الدور.
0: نعم. يعني هل العزوبية والإنسان العازب فعلا هو سعيد كما يدعي أو كما تدعي هي؟
2: ما فينا نعمم. السعادة تعتمد على الحالة النفسية، سو بتعتمد، فيني أنا أكون عازب وفيني أكون متزوج. سو أنا تكون سعيد بدي أكون مرتاح مع حالي، عم عيش حياة بالطريقة اللي أنا بدي إياها، عندي علاقات اجتماعية، عندي دعم نفسي، عندي علاقات مع أهلي سليمة، هيدي هي الشيء اللي بيعطي سعادة. ما مش أبدا ولا الزواج ولا العزوبية.
0: طيب أستاذ لوزان، يعني اليوم في عالم كرة القدم هناك أجهزة فنية خاصة بالنجوم، نجوم كرة القدم، والحياة أصبحت مغرية وعندهم أموال طائلة، فهناك مؤسسات الآن أصبحت تدبر لهم يعني زيجات مدبرة حتى تخلق استقرار نفسي لهذا اللاعب أو لهذا النجم. يعني بالعكس تماما، هل الزواج يجعل الإنسان أكثر انضباط، أكثر استقرار نفسي، ويتمتع بصحة نفسية وبمزاج حتى يؤدي بشكل مختلف؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح وأنت أخصائية نفسية؟
2: أكيد أنه الزواج مش لازم نكون متزوجين حتى نكون بصحة نفسية جيدة.
0: طيب.
2: الأبحاث بتدل أنه جودة العلاقة أهم من وجودها. يعني أنا إذا بعلاقة وغير سليمة هالعلاقة بس لأنه أنا لازم أكون متزوج، فما رح تكون صحة النفسية منيحة. زواج غير صحي بيكون أكثر ضرر على الصحة النفسية من العزوبية. فنحن مش مهم نكون محطوط علينا الليبل انه انت متزوج انا تكون صحتي النفسيه منيحه. هالزواج عم يعطيني شو انا بدي، مبني على قواعد سليمه مرتبطه مع انا عاطي، عم يعطيني شو انا بدي. هون بيصير الزواج ضروري للصحه النفسيه لانه عم يعطيني شو بدي، بس مش كل زواج يعني صحه نفسيه منيحه. قد في ناس عايشين عزلة وعذاب بالزواج،
0: وكمان بالمقابل ليس كل عازب سعيد
2: 100%. فليس كل عازب سعيد وليس كل مزوج سعيد. فيعني فيك تكون معزول وحزين انت ومزوج او انت وعازب. العزوبية او الزواج اكيد مش هن اللي بيعطوا السعادة.
0: طيب كيف نحل هذا الموضوع؟ يعني لهيك مرتاحين
2: بدنا نكون عم نختار الشريك على توافق. نعم. وبدنا نكون عم نختار الشريك بالوقت اللي نحنا ردي انه نكون عم نلتزم بهالزواج، وبده يكون عنا اثنيناتنا كشركاء. نعم. نفس الفيجن من هالزواج، يعني نحن اليوم شو طالبين، نحن اليوم شو بدنا، لوين بدنا نوصل، نفس الفيجن. هون بيصير الزواج مناسب للشخصين بالوقت المناسب. أنا ضد يعني هيدا الإكسبايري ديت أنه أنت لازم تتزوج على 30. بالزمانات كانوا يعيشوها كتير النساء، لأنه في الامرأة في عندها وقت وبتبطل تكون عم بتجيب أولاد، فكان صحيح. يعطي كتير تنشن عليها. هلأ اليوم لأنه صارت عم تشتغل، صارت عم تحقق ذاتها، فبطلت هي بس خلقانة تجيب أولاد تتكون أم. الأمومة إضافة بس فيها تعيش حالة بغير طريقة. إذا زائبت الأمومة سائبت، سائب الزواج مع الشريك الناجح كان به، إذا لا بيكون مش نهاية الدنيا، ما بيكون فيها التنشن. أنا مش مع ضرورة الزواج بما معناه لازم أتجوز بهالعمر، بس أنا مع المشاركة، أنا مع الحياة الحلوة، أنا مع الزواج إذا كان عن اختيار صائب ووعي، مش اتزوج لان لازم اتزوج لان بهالعمر هيدا هو العمر المثالي للزواج.
0: نعم.
2: فيلا دبروا لي عروس.
0: طيب الأستاذة لوزان يعني في السابق يعني أجدادنا وأبائنا تزوجوا عن طريق ترشيحات من الأهل، يعني لم يراه ولا لم يعرفه، ولكن أتى الحب وأتى الاستقرار وأتى الاحترام المتبادل بعد ذلك، وخاصة بعد إنجاب الأطفال بتجد الاحترام والتكافل والتقدير، وهم شيء الاحترام بين الزوج والزوجة. يعني ليس بالضرورة أن تكون هناك علاقة حب قبل الزواج، يعني نسأل من الجوانب النفسية لأن الحياة اختلفت اليوم،
2: آيات اختلفت اليوم والوعي اختلف اليوم. اليوم الامرأة صارت عم تشتغل، اليوم الرجل صار عنده وعي، الامرأة صار عندها وعي، الحياة صارت مفتوحة أكثر. بطل فيه هالقد إنه هيدول الزيجات المدبرين، لأنه صرنا نحن مفتوحين على بعض أكثر، صار في كونكشن أكثر، العالم صار أصغر، صار في عندي opportunity أكثر. أنا بطلت أقبل بشو مكان، ولأنه صار عندي وعي مع ذاتي بعرف شو بتساهل، فبطلت أقبل شو مكان. هيدا اللي كان يصير بالزمان هلأ أكيد بطل يمشي، لأنه صرنا نحن منفتحين على حال على الآخر أكتر، واحد صار عنا وعي عن ذاتنا وحاجاتنا أكتر، وبطلنا نقبل، بطلنا نقبل بشو ما كان، بطلنا نقبل بشيء أقل من ما منستاهل. فاللي كان ماشي بالزمانات أكيد بطل يقدر يمشي إنه حدا يخفف من قدراته أو من رغباته أو يخفف من قيمته مع ذاته، لأنه هيدا الموجود.
0: نعم. هذا
2: ولأنه صار كتير متصالح انه فيك ما تكون متزوج. فاذا انا قبل اذا ما تزوجت بحد ينحط عليك ليبل شيء كانه ناقصك شيء، اليوم بطل فيها الليبل، فانا صرت بختار باريحيه اكثر وما بخاف اقول لا.
0: طيب سنعود معك، هناك الكثير من الأزل الأستاذة لوزان فرح، ونطرحها في اللقاء القادم حول أزمة مؤسسة الزواج. انتهى الوقت المقرر لهذه الفقرة، الى اللقاء الأستاذة لوزان فرح، وشكرا. شكرا
2: لك. شكرا لكم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إذن مطاقات، ومطاقات هذا اليوم مع الشيف عبود الملقب بالسويدي. صباح الخير شيف عبود.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الجميلة.
1: أهلا وسهلا فيك. أناديك شيف عبود ولا سويدي؟
2: أنا شيف عبود، ملقب يعني إحنا بيناتنا أصدقائنا وهيك كانوا
1: بسموك سويدي. أنا بحكي لك شيف عبود. تمام؟ على راسي أنا. شيف عبود أنت معنا من العراق، تحياتنا كل مستمعينا ومستمعاتنا في العراق، عندنا مستمعين كتار من العراق يعني والبلدان العربية الأخرى، ولكن دعنا نتحدث الآن على طريقة تحضير شرائح لحم مع بطاطس مهروسة. شو قصة هذه الوصفة؟ لماذا اخترت لنا هذه الوصفة؟
2: والله أول شيء نحن كعراقيين نحب اللحم
1: كتير. أنا بعرف عندي زميلة عراقية، ما في إشي بدون لحمة، مش هيك؟ اللحم مهم جدا.
2: أكيد أكيد، وهو طبق عالمي.
1: نعم.
2: اختاريته يعني إنه امتيازي في هذا الطبق يعني.
1: نعم.
2: إحنا كعراقيين يعني دائما اللحم يمنا شيء أساسي، سواء أشون أقول لك يعني كتشريب كقوزي ككل شيء.
1: كل شيء مهم جدا. طيب خلينا نتحدث عن هاي الوصفة، إلى ماذا نحتاج شيف؟
2: دائما ستيك لحم إحنا نستخدم الحبل الظهر.
1: نعم.
2: أطرى شيء يصير باللحم الحبل الظهر، ودائما يعني الاستواء، طريقة الاستواء نخليه على الجريل أو نخليه بالطاوة. البيوري بطاطا شيء مهم، لأن هي الأكلة أصلها مع بيوري بطاطا.
1: نعم نعم نعم. طيب حكينا إنه بطاطس مهروسة بيوري بطاطا، إذا نحتاج إلى شرائح لحم. اللحم اللي بنحتاجه هو بقري أليس كذلك؟ وليس خروف يعني. حدثنا إلى ماذا نحتاج، ما هي المقادير؟
2: والله هو اللحم يعني الستيك لحم المهم حبل الظهر، سواء بقري أو مال عجل أو مال أي شيء، المهم حبل الظهر.
1: تمام. ستيك يعني؟ نعم.
2: إيه، فأنت بكيفش يعني تريدين مال أي نوع؟ هم ماكو أي إشكال، بس المهم حبل الظهر.
1: تمام. ماذا أيضا؟ إلى ماذا نحتاج؟ إذا نحتاج إلى لحم، نحتاج إلى بطاطا،
2: تحتاجين لحم، تحتاجين لحم، تحتاجين بطاطا. إذا تريدين تحبين تضيفين الخضار سوتيه، اللي هي جزر، قرع، بروكلي، أمين للماعون، تقدرين تضيفين تمن، كيف شدي الصلصة مالتها الخاصة.
1: نعم.
2: صلصة الفطر مع اللحم، وهي هاي الأكل يعني شلون أقول لك، تقدرين تسويها بعدة من طرق، تقدرين تسويها فخار، تقدرين تسويها بالفرن، تقدرين تسويها مع الجبن.
1: نعم. طيب
2: يعني كم طريقة تريدين تقدرين
1: نعملها بالطريقة اللي بدك إياها إذن. طيب خلينا نشوف الآن طريقة التحضير، يعني أعطينا هيك طريقة سهلة للتحضير.
2: طريقة التحضير، القطعة مع حبة الظهر توزنوها تقريبا 350 غرام الى 300 الى 350 غرام تكون القطعه.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: اللحم يتنظف زين، لان الستيك لحم دائما يراد يتنظف زين، يراد بس يبقى لحم صافي.
1: نعم.
2: تمام. ويراد شلون اقول لك يعني من تقطعينه شوية يفتح الدقينه بتشكوش هيدي هيدي.
1: نعم.
2: على مود تفتح القطعة ونتبله. نحن دائما التتبيلة مع الستيك لحم ما يحب بهارات زايد، يحب فلفل أسود، بيبر، شوية زيت، شوية ملح.
1: نعم، مش أكثر من هيك. نعم.
2: أغلبية المطاعم وهاي كلتها يسوونه على جريل، بس هي يوم اللي تسوي على جريل غلط، لأن هي الأصل تصير بالطاوة
1: بالمقلاة. يعني بالمقلاة.
2: بالمقلاة.
1: طيب طيب
2: وتقدرين تضيفين وياها كل شيء انت بكيفش، يعني كماعون كالايطاليين كالدول الخليج والخارج كله يستخدمون فقط قطعه الستيك لحم مع بيوري بطاطا وصلصه خاصه.
1: طيب اذا بنقليها قلي مش هيك زي ما حكيت حضرتك؟
2: لا مو قلي، مو قلي،
1: بنحطها بالشوي
2: شوي
1: في المقلاة.
2: على المقلاة نعم. تقدرين تخليه مثلا قطعة روزماري ويا ثوم هم ينطي طعم حيل طيب.
1: تمام. والبطاطا المهروسة طبعا نسلق البطاطا بنهرسها.
2: البطاطا المهروسة تتنظف زين تتقشر تسلقيها على نار، تضيفين وياها تسلقيها تهرسيها تضيفين وياها زبدة شوية كريم طبخ البهارات، تقدرين تستخدمين شوية كاري ماجي ملح وتقدرين تضيفين جبن عفو جبن الموزاريلا.
1: نعم بصير فيها هيك ضمط حلوة وطيبة
2: أكيد. أكيد جبن الموزاريلا إذا يكون يعني نوعية طيبة ويصير مط وحيل حلو يعني راح يصير.
1: نعم أكيد أكيد. إذا أنا بنحط هاي الشرائح اللحم الأمنا زي ما حكيت بشويها وطب إيه. وإيش الصوص اللي المفضل عندك شيف أنت؟
2: الصوص مع الستيك لحم الأصلي يصير من نخاع العظم. تمام؟
1: نعم.
2: يصير الصلصة مالتها الخاصة يصير من نخاع العظم والأطعام المشوية مثلا يجي بطعم باذنجان مشوي بصل مشوي فلفل مشوي نخاع العظم. تمام. هي هاي الصلصه مال ستيك لحم اللي اطيب شيء هي هاي اللي تكون مع الفطر. احنا كنا دائما نسويها بطريقه سريعه، كنا نشوي الباذنجان والخضروات مالتنا
1: نعم
2: ونسلقها على النار نشويها وبعدين نسلقها ونخلي العظم نخليه يوم كامل يفور على النار ليما ما ينطي الطعم مالته كامل، وراها نضيف الخضروات كلتها بالماي وراها نبدي نصفي الخضروات يظل عندنا بس الماي، وراها نخلي جذر اللاخ ونضيف زبدة ونقوم شوية شوية نخلي طحين والماي مالتنا هذا اللي سويناه الصلصة ليما ما يصير عندنا قوام حلو وطعم مرتب
1: جميل للغاية. إذن وهي بتكون طبق كامل فيه شرائح لحم، في بطاطا، في صوص وما إلى ذلك. وإحنا بنشكرك شكر كبير شيف عبود، شكرا لحضرتك اللي كنت معنا لهذا اليوم.
2: على رأسي أنا، شكرا لكم كثير، استمروا ورحمة الله والديكم.
1: تسلم.
2: وأشكر إذاعة مونت كارلو الدولي على الاستضافة وأتمنى أكون خفيف ولطيف على المستمعين.
1: ألطف من هيك ما في يعني، ما شاء الله عليك. شكرا لحضرتك شيف عبود، شكرا جزيلا.
2: عن الممنوع.

0: إذن دائما على أثير مونت كارلو الدولية، والآن جولة على موقع مونت كارلو الدولية مع زينب. صباح الخير زينب.
1: صباح النور نعمة. صباح الخير.
0: يعني بنسمع من فترة الرئيس الأمريكي ترامب، الرجل البرتقالي الذي يصرح دائما بشيء ثم يصرح بشيء آخر. يعني منذ مارس الماضي كم مرة أعلن ترامب قرب التوصل الاتفاق مع إيران؟
1: نعم عدنا على الموضوع على موقع مونت كارلو الدولي، لكنه
0: يعني كل يوم خبر في عندنا، كل ساعة.
1: وآخر التطورات أن إيران شنت هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج في البحرين والكويت، وذلك ردا على غارات أمريكية على الجمهورية الإسلامية بعد اتهامها بإسقاط مروحية تابعة لها قرب مزق هرمز. وهذه الضربات جاءت بعد ساعات فقط من تأكيد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من مفاوضات إنهاء الحرب. تصريح كما تفضلت نعمة سمعناه مرارا وتكرارا. بحسب رصد أجرته شبكة CNN، قرر ترامب منذ مارس أدار الماضي ما لا يقل عن 37 مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبا جدا،
0: وبيضرب طبعا بيكون في اتفاق قريب جدا بيضرب
1: وبيرجع بيحكي
0: بتعود
1: وأحيانا كان يتحدث عن اتفاق خلال أيام أو أسابيع فقط، وفي أكثر من مناسبة تحدث عن أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة وأن طهران وواشنطن قريبتان من صفقة نهائية، بل وصل في بعض تصريحاته إلى القول إن إيران تريد الاتفاق بشدة وإن الإعلان مسألة وقت فقط. هذا الخطاب متكرر ولم تظهر أي نتائج ملموسة لحد ساعة. يوم أمس كانت هناك ضربات إلى ساعات الفجر. وحسب صحيفة شبكة CNN يرى البعض ربما مناصر ترامب هنا أن هذه التصريحات تعكس ربما تفاؤلا سياسيا، لكن مراقبون يعتبرون أن تكرارها هو جزء من استراتيجية ضغط وتأثير على مجريات المفاوضات وتأثر ربما كذلك على الأسواق.
0: سنتابع ماذا سيقول لنا بعد قليل، يعني وهل هو صحيح لسنعود الحديث
1: منشوره المقبل.
0: طيب دعينا نذهب إلى الكويت. يعني مذيعة بتلفزيون الكويت الرسمي زينب دشتي سجنت لثلاث سنوات بتهمة التعاطف مع إيران، ما هي التفاصيل؟
1: نعم نعمت في الكويت قد أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالسجن ثلاث سنوات على مذيعة التلفزيون الرسمي زينب دشتي بعد إدانتها بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والإضرار بمصالح البلاد القومية على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل القضية تعود إلى مطلع مارس آذار الماضي بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والحرب التي اندلعت منذ ذلك الحين، وبالتحديد عندما نشرت زينب تعازي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد مقتل المرشد الأعلى. بحسب معطيات القضية فإن الملف مر بعدة مراحل قضائية قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي بالسجن ثلاث سنوات. والمنظمات الحقوقية تتحدث عن حملات اعتقالات في الكويت لنشطاء وناشطات مع تصاعد الحرب الأمريكية ضد إيران، ونذكر أن تم اعتقال الصحفي الأمريكي الكويتي أحمد شهاب الدين في مارس كذلك بعد أن نشر مقطع فيديو لتحطم طائرة أمريكية بالقرب من قاعدة عسكرية، لكن المحكمة برأته بعد احتجازه لمدة 52 يوما.
0: سنتابع هذا الملف أيضا وما يحدث أيضا في العالم العربي. دعينا الآن يعني منوعات نتحدث عن البشر، يعني إذا بقي هناك بشر هل زال الخطر عن فرص العمل للبشر؟ كنا خايفين طبعا من الذكاء الاصطناعي ورح يأخذ عملنا وظائف، أليس كذلك؟ الوظائف البشرية رح يأخذها الذكاء الاصطناعي. الآن بعد نشر تكلفة الذكاء الاصطناعي لتتجاوز تكلفة الموظف، هل زال الخطر؟
1: نعم، شركات التكنولوجيا والشركات الكبرى نعم تجد نفسها أمام معضلة جديدة في سباق
0: جميل للغاية. أنا مبسوطة.
1: خبر جيد يا عم الشعب. تجد نفسها في معضلة جديدة. السباق اليوم لم يعد فقط حول تقنية الذكاء الاصطناعي التي أصبحت كل الشركات الكبرى
0: تمتلكها.
1: أصبح اليوم حول كلفة هذه التقنيات. بحسب موقع أكسوس الأمريكي باتت تكاليف تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض الشركات الكبرى تتجاوز حتى إجمالي رواتب الموظفين في مؤشر حسب الموقع على حجم الاستثمارات المتسارعة في هذا المجال. في هذا السياق تشير تقارير كذلك إلى أن شركات مثل شركة شركة أوبر استهلكت ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل والحوسبة. مؤسسة غارتنر للأبحاث والاستشارات تتوقع كذلك أن يتجاوز الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات أكثر من 6 تريليونات دولار في عام 2026. وفي بالتوازي مع كل هذه الإنفاقات تتزايد داخل الشركات أسئلة جوهرية حول العائد الحقيقي من هذه الاستثمارات. هل هي استثمارات تكلف شركات أكثر من العمالة البشرية أم هي استثمارات أفضل لها؟ في موازاة كل هذا نذكر بأن شركات كبرى مثل ميتا ومايكروسوفت تتجه إلى تقليص الوظائف أو إعادة هيكلة القوى العاملة، ما يعزز ربما المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. لكن في نفس الوقت هناك ارتفاع الكلفة وإعادة تشكيل الوظائف، فهناك أمرين على التوازي: ارتفاع كلفة الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الوظائف. ويبقى السؤال المطروح حسب تقريرنا، هل أصبح العامل الرقمي أكثر كلفة من العامل البشري، أم أن المشهد لا يزال في طور التشكل ونحن نتابعه؟
0: نتابع هذا الملف أيضا. إذا ادخلوا إلى موقعنا تجدون كل هذه الأخبار بالتفصيل، وهناك أخبار أخرى في جميع طبعا في جميع المواضيع. أيضا هناك وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم، حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ندعو دائما مستمعينا للانضمام إلينا على إكس، تويتر سابقا، على الإنستغرام، على الفيسبوك، على تطبيق واتساب، وعلى منصة تيك توك. نحن متواجدون على منصة تيك توك كذلك،
0: متكتكون، فكونوا معنا. أيوة،
1: فكونوا معنا وحملوا تطبيق الإذاعة سواء كان ذلك على أبل أو على أندرويد، وعلى موقع مونتي كارلو الدولية كذلك تجدون برامج التي يتم بثها على أثير الإذاعة.
0: شكرا لك زينب،
1: شكرا لك. نعم.
0: إلى اللقاء.

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 1:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: إنها 10:00 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. أخبار ساعة مع زميلة ليالي بشارة.
2: شكراً عاطف. مستمعينا، نشرة 10:00 تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. سماع ضوء انفجار قرب جزيرة كشم وسبب الانفجار لم يتضح بعد في إيران. تصعيد هو الأخطر بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة أغارت على إيران التي ردت باستهداف الأردن ودول الخليج. 11 قتيلا في غارات إسرائيلية أمس على صور ومدن في الجنوب. وحزب الله يشكر إيران ويدعو بيروت إلى تصحيح علاقاتها مع طهران. تصعيد كبير بين باكستان وأفغانستان أسفر عن سقوط 26 قتيلا في غارات باكستانية على الحدود مع أفغانستان فجر اليوم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مستمعينا، نبدأ من آخر تطورات إيران، حيث أفيد قبل قليل بسماع ضوء انفجار قرب جزيرة كشم وسبب الانفجار لم يتضح بعد. هذا يأتي في وقت عرف فيه التصعيد بين إيران والولايات المتحدة أمس تصعيدا كبيرا. ففي واحدة من أكبر المواجهات منذ اتفاق الهدنة، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات على دول الخليج والأردن ردا على قصف أمريكي استهدف مدنا إيرانية، وذلك بأعيد إسقاط طائرات أباتشي أمريكية وإنقاذ طيارين في خليج عمان. اتهمت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالوقوف على وراء ذلك. وشن الحرس الثوري الإيراني فجر هجمات على قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن، واستهدف أيضا المراكز الأمريكية في دول الخليج شملت الكويت والبحرين. أفيد بأنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية. وكان الجيش الأمريكي استهدف يوم أمس أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب مضيق هرمز، ردا على اتهام الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء إسقاط هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي استطاعت البحرية الأمريكية إنقاذ الطيارين. بسرعة انعكس التصعيد على أسعار النفط التي ارتفعت بنحو 1% بالتعاملات الآسيوية المبكرة. وفي آخر ردود الفعل أبدت الصين قلقا عميقا إزاء تطورات المنطقة ودعت إلى وقف التصعيد. وفي لبنان قتل 11 شخصا يوم أمس على الأقل في غارات إسرائيلية على مدن الجنوب، خاصة على مدينة سور. ومن جنوب لبنان المزيد معك فلنتينا السمعان.
3: 11 قتيلا و44 جريحا حصلت الغارات على حي المساكن الشعبية ومنطقة البص في سور المدينة، التي شهدت يوما عنيفا بعد انذار كامل وشامل لأحيائها والمخيمات المحيطة بها. هذه الحصيلة

0: مساحة حرة.
1: في مساحة حرة هذا الصباح نتوقف عند الموسيقى، مع الموسيقى السودانية ومع الفنان وعد كريم، شاب رائع مقيم في باريس، يغني ويؤلف الأغنيات ويلحن أيضا. نعمة تبعنا في العديد من المناسبات هنا في فرنسا بالنسبة للجالية السودانية، الجاليات الأخرى دائما حاضر في المناسبات، وسعداء أن يكون معنا داخل الأستوديو.
2: فعلا سعيدين بوجودك معنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذي عزيز. وعد كريم، أهلا وسهلا فيك.
3: مرحبا.
2: وعلاقتي معك أنا بحددها.
3: أيوة
2: هذا جديدك.
3: نعم، هذه آخر الأعمال
2: سنتحدث عنها بعد قليل، بس أنا حابة أنه علاقتي معك خلص
3: نحددها.
2: محددة، بنحددها. شو رأيك؟
3: أوكي.

0: يبدو أن الحبيب قاسي جدا.
1: شكرا شكرا وعد كريم. ونذكر المستمعين فقط أنك في المباشر الآن من برنامج كافش، ونعمات رحلة جميلة مع وعد كريم في باريس، وحي فعلا الجالية بعد هذا الهجرة وأيضا اللجوء والنزوح كان دائما حاضر ويلطف الأجواء بهذه الآلة الجميلة، وموجود باستمرار في كل التجمعات.
2: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك معنا هنا في استوديوهاتنا. لمن لا يعرف وعد كريم، من هو وعد كريم كما يعرف المقربون اليوم؟ هل ما زلت ذلك الشاب اللي عشق الموسيقى في بداياته وما زالت تسكنك حتى اليوم؟
2: والله ولم تبارحني، وهي يمكن تكون يعني نعمة ونغمة، يعني نعمة أنه ربنا أعطاني موهبة والحمد لله. يعني الآن العمل اللي غنيته هذا من كلماتي وألحاني هي، ولكن كمان المشاكل والظرف اللي حاصل وبعض الموانع هي تخلي أنه الغنى ممكن يكون يعني يجيب لك بعض الأشياء المش محببة للشخص، يعني
1: بمعنى
2: أنه يعني الظروف المحيطة بك تخليك أنك أنت يعني تترك أشياء على حساب الغنى.
0: نعم، يعني إذا كنت تريد أن تمشي في هذا الطريق يجب أنه
2: أن تضحي بأشياء كثيرة.
0: نعم. وهذا صعب ربما.
2: صعب جدا. بعدين برضو الحظ اللي مؤاخذة، الحظ يلعب دور برضو في أنه هل يعني أنت بتكون بتحلم بنجومية طاغية مثلا، لكن يكون مكتوب لك نص نجمي مثلا أو ربع نجم، فبرضو
0: الحظ أكيد موجود. أيوه. طيب حيث لما تنظر لمسيرتك يعني ما بين السودان وأنت اليوم في باريس، شو اللحظة اللي بتعتبرها نقطة التحول الحقيقية بالنسبة لك؟
2: السودان طبعا باعتباره الناس كلها بتسمع الغنى السوداني، هو عبارة عن بحر واسع. عشان تصل
0: أين تضع نفسك اليوم أنت مثلا؟
2: والله أضع نفسي على الشاطئ، لأني لم أغص لسه في عمق الغنى السوداني كما يجب، لأنه هو بحر عميق جدا. بالعكس باريس لأنه جالية قدرت أتغول داخل الجالية ويكون معروف، لكن في السودان محتاج مجهود أكبر لأن المنافسة كبيرة والعدد بتاع الفنانين أكثر. يعني
1: فقدنا عدد كبير من الفنانين والمطربين ومن الأسماء الكبيرة التي لا تعوض. وعد كريم، وأنت صديق شخصيا لهذه الأسماء الكبيرة، وآخر من ميزوب أنسة، هذا الفنان الجميل، وعملنا حلقة خاصة عن ميزوب أنسة في الإذاعة، يعني طبعا تعزيك الحارة كل الأسرة الفنية في السودان، ولكن تعزينا أيضا للوطن الكبير.
2: نعم، فقدي والله كبير للوطن أستاذ ميزوب أنسة، ربنا يتقبله. والحقيقة أنا هنا يعني لو قلت لك فقدت أكثر من 4 و5 قد يكون من يعني الأستاذ أحمد الشاويش، أنا هنا هو توفى. بالإضافة لمجذوب أنسة عندنا الموسيقار أمير النور، عندنا من كثيرين يعني لا يحصوا يعني. بعدين حتى في ناس يعني للأسف الشديد كانت الحرب الدائرة الآن في السودان هي سبب في أنه هم يرتحلوا يعني.
0: طب كيف أثرت الأحداث وفقدان طبعا أصدقاء سواء مغنيين أو غير ذلك، كيف أثرت أحداث اللي بمر فيها السودان على الفنان والإنسان بداخلك؟ وهل غنيت أيضا للسودان؟
2: نعم كثير طبعا. الفنان أو يجب أن يكون هو عنوان للتفاؤل في المجتمع اللي فيه الإحباط، يعني الآن السودانيين في قمة الإحباط الحاصل اليوم، والمجتمع الفني أكثر ما تأثر بهذا الجو الحاصل. لكن أنا دائما بحب يعني أتفائل بأنه غدا يكون أجمل.
0: نعم.
2: عشان كده غنيت يا وطن قدر التحدي، بكرة ليلة الهم يعدي. وبرضو
0: ممكن نسمع مقطع صغير
2: جداً
0: منها
2: جداً.
0: شو رأيك يا عاطف؟
1: تماماً.

وعد كريم، يعني سعداء بك في استديوهات الانتكار الدولية، ونهديك أغنية من أغنياتك في مكتبة الإذاعة السودانية من مونتي كارلو الدولية.

0: عودة.
1: نعم مونتي كارلو لبرنامج كافي شو، عودة لوعد كريم نعمات.
0: فعلا وسمعنا لهذه الأغنية الجميلة وهي من تأليفك وألحانك.
2: نعم نعم هي كلمات شاعر سوداني.
0: نعم
2: اسمه أبو سفيان الجدال، حيو من هنا
0: من حي أبو سفيان.
2: نعم وهي من ألحاني.
0: ألحانك. طيب تحدثت عن الوطن، تحدثت عن السودان، وتحدثت عن الغربة وأنت موجود اليوم في فرنسا. هل تعتقد أن الأغنية السودانية اليوم تستطيع أنها تحفظ ذاكرة الناس في الأوقات الصعبة اللي عايشها اليوم السودان؟
2: الآن صعبة، لكن هي عندها رصيد من قبل، رصيد جميل يعني في المجتمع الغربي عموما. الأغنية السودانية منتشرة معروفة، لكن برضو هذا لا يعفينا من بعض المشاكل التقنية، في أنه هي كانت سبب في أنه ما الانتشار المطلوب مثلا، زي إذا قارناها بالدول العربية الأخرى زي الجزائر، زي تونس، زي المغرب، زي كده، بنلقى أنه في مشاكل أنا بفتكر فنية عايزة معالجة عشان نصل للطوبة اللي إحنا بنحلم به.
1: وعد مشاركات يعني الجالية السودانية أصبحت كبيرة في فرنسا وفي الدول الأوروبية، يعني كيف وضعك بتسافر لبعض البلدان لحياة حفلات للجالية السودانية ولجاليات أخرى؟
2: أنا تقريبا أكون يعني طفت على كل الأغاليم هنا في فرنسا، يعني جاليات، وكذلك في أوروبا مشيت هولندا، مشيت بلجيكا، مشيت سويسرا، يعني لفيت كثير المناسبات، دائما حاضر وما قاعد أتوقف، يعني لأنه أنت في، أنا أفتكر أنا جيت متأخر شوية، ما زي الناس اللي قاعدة هنا لها 20-30 سنة. فبحتاج يعني تعرف نفسك أكثر.
1: الشيء اللي أضافته لك فرنسا يعني على مستوى الكلمات، على مستوى الألحان، على مستوى العزف، أكيد التقيت بفنانين بعازفين بموسيقيين من جنسيات أخرى هنا في فرنسا.
2: الآن أنا شغال بعمل فورماسيون بتاع حاجة اسمها نوريك، اللي هو خاص بهندسة الصوت والفيديو والأوديو والجرافيزم. وهذا يعني ده مجالي في السودان، كنت أشتغل برضو في الإذاعة زيكم كده. في الإذاعة الطبية، يعني 10 سنين أنا ماسك قسم الموسيقى وبعده بقدم برامج. فأنا أفتكر الغربة أضافت يعني أدتني نقاط قوية جدا في أنه الشخص يطلع من المحل.
0: طورت نفسك أكيد، تطوير.
2: أكيد، تطوير. أكيد أكيد أكيد الآن فني. أنا يعني زول ما يقول أنا، لكن قدرت على الأقل أمتلك استوديو خاص بي في البيت.
0: نعم.
2: يمكن هذا في السودان ما كان يتوفر، لا إمكانيات مادية ولا إمكانيات فنية يعني عشان تقدر تعمل استوديو لحالك في البيت.
1: الاستوديو خاص بيك ولا أيضا خاص في فنانين فنانات، لأنه في عدد كبير برضو من
2: هو خاص السودانيين يعني.
1: والسودانيات بيغنوا،
2: هو خاص بي أنا حق أنا في البيت.
1: طيب لكن متاح للآخرين.
2: متاح للآخرين
1: عشان بس نعمل إعلان للآخرين
0: سمعين
1: ممكن يجي لوعد كريم في البيت.
0: وعاطف يتحدث باسم الجالية، دير بالك.
2: نعم أكيد عاطف يمثل
0: الجالي، يمثل. نعم
2: أيوه هو
1: فمكلم الشباب وأي يعني شاب مبتدئ يمكن تستضيفه في المنزل
2: طوالي
1: ويسجل أغنية مع العشاء،
2: ما في مشكلة.
0: وعشاء معه خلاص تمام، أنا العشاء التسجيل سجلوا أنتم. طيب أستاذي يعني وعد كريم، عاد بك الزمن.
2: نعم.
0: هل هناك شيء كنت ستفعله بطريقة مختلفة؟
2: والله هذا سؤال صعب. يمكن كنت أعمل طريقة البرزنتيشن للغنى،
0: يعني تقديم
2: بطريقة أفضل من الحين. يعني في الأول أنا ما كنت أمتلك تغنيات، كنت يعني هذا تعلمته الآن، كنت أتمنى أتعلمه من أول،
0: من
2: قبل 10-15 سنة. يمكن لو عاد بالزمن كنت أتمنى أكون كذا أقدر أحقق ذاتي في المسائل دي، لكن كنا دائما نعتمد على أشخاص آخرين.
0: طب هذا لو عاد بك الزمن، طب اليوم شو الحلم اللي ما زال بسكن في قلب وعد كريم؟
2: والله
0: أتمنى تقوم فيه،
2: أتمنى أنه الغنى اللي بنغنيه ده يصل لمسامع كل العالم وكل السودانيين، ويساهم في أنه السلام يحل على ربع السودان، لأنه أفتكر الغنى هو رسالة إنسانية كبيرة، و يعني فن راغي مفروض الاستماع له يكون يعني يكون عنده نتائج، ما يكون مسألة بتاع الطرب فقط. يعني
1: مسألة بتاع الطرب، وفعلا يعني الآن نحن نحتاج في هذا الوقت بالتحديد وعد كريم، يعني مسؤولية الفنان، مسؤولية المثقف، مسؤولية الأكاديمي بتتضاعف وقت الأزمات.
2: نعم.
1: والسودان يمر بأزمة الآن، فبالتالي الموهبة ما حتظل ترف، وإنما التزام أخلاقي. نعم. إنك نعم. الآن توصل صوتك لكل إنسان، تنادي بالسلام، تنادي بالحرية، تنادي أيضا بوطن آمن وعودة النازحين جام. واللاجئين. نعم. إلى بلدانهم.
0: هذا اللي نتمنى.
2: نعم. مؤكد رسالة سامية الفن، وهي رسالة يعني أنا أفتكر تختلف عن كل الرسالات يعني كرة القدم تأدي دورها، لكن ظل الغنى أو الرسالة الموسيقية عموما هي أسمى أفتكر يعني.
0: بما أنه تحدث عن كرة القدم بس عندي أنا يعني سؤال، مين الفريق اللي بتشجعه أنت بكأس العالم الآن؟
2: فرنسا أكيد طبعا.
0: فرنسا
1: يا زول
0: مش دول عربية ولا دولة عربية بتشجع؟
2: لا ما عندي، لو كان السودان كنت أشجع، لكن ليش
0: هو مع فرنسا؟
1: يعني شيء بشيء يذكر نعمات، يعني الشعب السوداني بحب المنتخب الفرنسي بشكل كبير، وبعدين المنتخب الفرنسي أخذ هذه سمعة العالمية لأنه منتخب ملون
0: فعلا،
1: وفيه كل الجنسيات
0: فيه
1: كل
0: الألوان.
1: نعم يعني
0: فعلا.
1: كنا نحشق منتخبات أخرى كالبرازيل في الماضي، ولكن الآن المنتخب الفرنسي هو المنتخب الأول تقريبا في أفريقيا اليوم.
2: تفضل. بعدين أنا لما كنت يعني حبيت المنتخب الفرنسي ليش؟ أول أنا اللون المحبب لي بالنسبة لي البلو.
1: نعم.
2: وأنا في السودان أشجع الهلال. فأول ما لفت انتظار نظري اللبس البلو، بعدك بديت
0: تشجع
2: أشجع وحبيت المنتخب.
0: ومين لاعبك المفضل؟
2: في الوقت الحالي طبعا امبابي.
0: امبابي كيف
1: يعني هلالي
0: هلال من هلال الى مراد. انا بحب
2: يبقى في رسالتي يا استاذ
0: مش متفقين.
2: لا هو مع ناس
0: ثانيين
2: وعلى المريخ.
0: ما انا فهمت الوضع.
2: أيوة.
0: طب اذا كان مع كريم وعد كريم عود، والان انت معك عودك.
2: نعم.
0: والسودانيين في كل مكان بيستمعوا لك.
2: نعم.
0: شو بتحب تقول لهم من القلب؟
2: طيب طبعا في غنى كثير يعني الواحد يغنيه، لكن
0: رسالة دقيقة دقيقتين بس
2: ممكن. أيوة جدا. رسالة عاطفية، أنا أقول مش عاطفية طبعا، عاطفة
0: مش عاطف
2: عاطفة العاطفة عموما. ظبي المها سدرة جمالنا ومنتهى، ناديت عامل زي سيها قايل خلاص ريدوا المعاي أمر انتهى. كلمات عبد العظيم أكول ولحن دكتور هاشم عبد السلام، جزء منها بسيط منها.

0: شكرا شكرا وعدي كريم. وصلنا لنهاية هذا اللقاء، لكن قبل ذلك سنهديك أغنية اللي هي الفنان العظيم محمد وردي، ونهديها لكل السودانيين في هذا اليوم. ونشكرك أنك كنت معنا في
1: جزيلا
0: مونت كاردولي. نودي أنا وأنت نعمت.
1: نعم شكرا عاطف أنك كنت معي طوال 3 ساعات، مش هيك؟ نعود ونلتقي مع طبعا مستمعينا ومستمعاتنا غدا بنفس الموعد. شكرا لضيفنا وعد كريم.
2: هدية عظيمة من فنان عظيم يعني أستاذنا محمد وردي. الناس معذبين والناس يقول لي بتشبه وردي أنت،
0: بالذات في هذه الصورة،
1: بهي الصورة فعلا.
2: شكرا.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
1: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
3: الحادث عشر بالتوقيت الفرنسي. مواضيع الأخبار معك ليال بشارة. صباح الخير ليال.
4: صباح النور نعمات. مستمعين، نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس بعد تصعيد أمريكي إيراني ليلاً، هو من أكبر المواجهات بين البلدين منذ اتفاق الهدنة. في لبنان 11 قتيلاً أمس في غارات إسرائيلية على سور ومدن في الجنوب، والجيش الإسرائيلي يعلن عن تسلل مقاتل لحزب الله في حادثة وصفت بالخطيرة. 26 قتيلاً في غارات باكستانية على الحدود مع أفغانستان في تجدد للمواجهة العسكرية بين البلدين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. صدرت في الساعات الماضية ردود فعل دولية تدعو إلى ضبط النفس، وذلك في واحدة من أكبر المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران منذ اتفاق الهدنة في 8 نيسان أبريل، إذ دعت روسيا اليوم إلى ضبط النفس، وأبدت الصين قلقا عميقا إزاء التطورات ودعت إلى وقف التصعيد بين البلدين. أتى ذلك بعدما استهدف الجيش الأمريكي ليلا أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب مضيق هرمز، ردا على اتهام الولايات المتحدة إيران بإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي. استطاعت الولايات المتحدة إنقاذ الطيارين، لكن إيران ردت بقصف دول خليجية والأردن تحديدا. والمزيد عن ذلك معك فيصل مصطفى.
5: لن تترك قواتنا المسلحة القوية أي هجوم أو تهديد دون رد، غادروا منطقتنا إن كنتم ترغبون في النجاة. هذا ما كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع إكس، معاقبا على الضربات الأمريكية على مناطق بجنوب بلاده ليلا. وتضمن الرد الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة، دمرت 21 هدفا داخل قواعد جوية وبرية في المنطقة. فوفق الحرس الثوري، تم استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي سالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن. وأسفرت الهجمات بحسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر الطائرات F-35، لكن مسؤولا أمريكيا نفى تعرض القاعدة العسكرية في الأردن لأي إصابات، كما لم يتم تسجيل وفقه أي إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين في المنطقة.
4: واليوم كتبت صحف عالمية أن التصعيد ما زال مضبوطا بين الجانبين، إذ يأتي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية في المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تراجع الأمال بالتوصل إلى اتفاق سريع. إلى لبنان، قتل 11 شخصا على الأقل أمس في غارات إسرائيلية على سور ومدن جنوبية في سور، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء شملت الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي في هذه المدينة الجنوبية. هذا في وقت يبحث فيه الجيش الإسرائيلي تداعيات حادثة وصفت بالخطيرة،

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة مساءً بتوقيت الفرنسي.
0: سميرة والنبي،
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذا العرض الإخباري: الرئيس ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن على خلفية مماطلة في التفاوض، تهديد يأتي بعد تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة. غارة على جنوب لبنان وإسرائيل تعلن مواصلة استهداف حزب الله. مؤشرات إيجابية في مباحثات القاهرة، توافق بين فصائل غزة حول مقترح الوساطة لحصر السلاح. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتطهير عرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. يوم وتصعيد دام جديد بين باكستان وأفغانستان. وهنا في فرنسا، عقب قضية الطفلة ليانا، تتعالى الدعوات للمطالبة باستقالة وزير العدل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. دخلت منطقة الشرق الأوسط مجددا منعطفا أمنيا خطيرا، إثر اندلاع أكبر مواجهة عسكرية ومسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أبريل نيسان المنصرم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات واسعة استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا في منطقة الخليج، شملت ضربات في الكويت والبحرين. جاء هذا التصعيد ردا على غارات أمريكية مكثفة قرب مضيق هرمز، استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات لمراقبة داخل إيران. في آخر تصريحاته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتوعد إياها بدفع الثمن بسبب ذلك. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
2: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها كلام بلا أفعال، معتبرا أنها هزمت بالكامل، وفق ما كتبه عبر حسابه على منصة تروث سوشيال وتصريحاته لوسائل الإعلام. ترامب زعم أن الجيش الإيراني يعيش حالة من الفوضى الكاملة، متحدثا عن عجز الجمهورية الإسلامية عن دفع رواتب جيشها نتيجة عجزها عن مزاولة النشاطات التجارية، معتبرا أن الحصار الأمريكي عليها هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده دمرت 55% مما أعادت طهران بناءه خلال الهدنة التي بدأت بين الجانبين في 8 أبريل نيسان الماضي، وفق لما ذكره. وفيما يتعلق بالمفاوضات، اتهم ترامب المسؤولين الإيرانيين بالتأخر في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مؤكدا أن مثل هذا الاتفاق كان سيحقق لهم نتائج مذهلة. بل هدد طهران بدفع ثمن هذا التأخير، ولوح بإمكانية إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران. وكعادته في اعتماد أسلوب متناقض، أبقى ترامب باب المسار الدبلوماسي مفتوحا عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
1: شكرا لك فايزة مصطفى. والجيش الأمريكي كان إذن قد نفذ سلسلة ضربات جوية فجرا ضد إيران بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب، الذي اعتبر أن ضربات تأتي ردا على إسقاط طائرة مروحية أباتشي عسكرية القرية التابعة لقواته قبل يوم، وهاجمت طهران صباح اليوم مجددا بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، قائلة إنها ترد على ضربات أمريكية طالت أراضيها. هذه التحديثات ينقلها من طهران علي باشا.
3: 21 موقعا أعلن الحرس الثوري استهدافه في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع في جزر هرمز وسيريك وقشم ومدينتي بندر عباس وجاسك الساحليتين، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية المتطورة. اشتباكات حية ضد منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الحيوية، مما يشير إلى أن الطرفين أرادا منها اشتباكا محدودا لا يخرج عن السيطرة، وهذا ما بدا واضحا من خلال إعلان القيادة الوسطى المركزية الأمريكية إنهاء عمليتها العسكرية وبيان مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن نهاية الرد العسكري ما لم تنفذ القوات الأمريكية غارات جديدة. عباس عرقشي وزير خارجية إيران حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد بقوله إن واشنطن رغم هزيمتها في المواجهة العسكرية قررت اختبار إرادة قواتنا المسلحة التي لن تترك أي اعتداء من دون رد. عرقشي الذي أقر بشكل ضمني بمسؤولية إيران عن إسقاط المروحية الأمريكية من خلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في محيط إيران معرضة للخطر دائما، سواء عن طريق الخطأ البشري أو الحادث البسيط أو الاشتباك وتبادل إطلاق النار، خاطب القوات الأمريكية مجددا: إذا أردتم الأمان فعليكم أن تغادروا منطقتنا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي إطار الوساطة، أكد مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق النهائي وسد الثغرات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشار إلى أن تلك الزيارة تمت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعودة التصعيد العسكري الخطير بين واشنطن وطهران كانت له تداعيات، حيث جاءت تصريحات وتوالت التصريحات الإقليمية والدولية الشاجبة والدعية إلى السلام والتهدئة. وهذه التصريحات نتابعها معك فيزا مصطفى.
2: استنكار بأشد العبارات للهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، واعتبار الهجمات تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، هو ما تضمنه بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصف فوه بالعدوان وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها. وفي الأردن، شدد وزير الخارجية أيمن الصفدي على أن قاعدة الأزرق هي منشأة أردنية تستضيف قوات حليفة بموجب اتفاقيات دفاعية، مؤكدا رفض المملكة أن تكون ساحة لأي صراع. كما اعتبرت الكويت الهجوم الإيراني انتهاكا لسيادتها ونهجا عدوانيا منظما عليها، نفس اللهجة تبناها بيان الجيش البحريني. من جانبها، وصفت الخارجية المصرية الهجمات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث. أما دوليا، فدعت روسيا والصين واشنطن وطهران إلى التوصل سريعا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
1: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه المعطيات. وفي إطار التصعيد دائما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الضربات والتصعيد العسكري المحين على مسار المفاوضات الجارية بين الطرفين. نستمع لمروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية.
4: أنا باعتقادي أنه تأثيرها على مسار المفاوضات لن يكون كبير، لأنه أصلا المفاوضات متعثرة بطبيعة الحال، نتيجة أنه الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بموضوع الفك التجميد عن الأموال الإيرانية واقع تحت العقوبات الأمريكية، لأنه الرئيس ترامب واضح أنه لا يريد أن يدفع لإيران أي مبالغ في المرحلة الأولى، لأنه لا يريد أن يعني يتهم من قبل خصومه في الولايات المتحدة بأنه فعل نفس الشيء الذي انتقد يوم من الأيام أوباما على فعله. لذلك بتقديري، رغم أن الأجواء يعني توترت بسبب المواجهات الأخيرة التي وقعت أولا طبعا بين إسرائيل وبين إيران، ثم

0: لا تسمعين
1: الضيوف.
0: طيب الآن أنت طبعا البحرين من الدول التي تعرضت إلى ضربات مباشرة بعد استهداف الولايات المتحدة لإيران ودول خليجية أخرى وأيضا الـ الـ الـ الأردن. أنت ما هي وجهة نظرك؟
1: وجهة نظري أنا كخليجية وكبحرينية وكعربية أن إيران تحاول محاولة جاهدة إقحام الخليج في هذه الحرب، وتضع تبريرات وذرائع ليست موضوعية تماما وليست حقيقية. لدى إيران أهداف أخرى في إقحام الخليج في هذه الحرب وتوسيع دائرة الصراع. في النهاية تريد أن تحقق مصالحها من وأهدافها الرئيسية التي ممكن أن تتحقق بعد كل ما حصل من دمار ومن الغارات ومن ضربات قوية على إيران وما فقدت إيران. في بالمجمل هذه الحرب تدور على أسس يعني غير لم تكن يعني ليست واضحة للجميع. هناك قضايا في الكواليس أو خلف هذه الصورة أو المشهد الإعلامي للحرب غير واضحة الصورة، ولكن بكل الأحوال الخليجيين رفضوا الدخول في هذه الحرب، رفضوا استخدام أراضيهم في ضرب أحد الأطراف يعني في ضرب الأطراف، وإيران مصرة على إقحام الخليج في الحرب لتصبح طرفا في هذه يعني الأزمة التي لا نريدها نحن لبلداننا.
0: إسماعيل النجار، كيف تتفاعل ما تقول الضيفة من البحرين؟
2: يعني عندما تقول أن إيران تريد أن تقحم الخليج العربي أو دول الخليج العربي في معركة مع الغرب هم لا يريدونها، عليهم أن يتخذوا مجموعة من الخطوات أو الإجراءات، وأن يكون هناك قرار صارم بعدم استخدام القواعد الأمريكية للاعتداء على الجمهورية الإسلامية. يعني السماح للقواعد الأمريكية في منطقة الخليج وخصوصا البحرين التي تحوي أكبر قاعدة بحرية أمريكية في المنطقة هو يعني سبب رئيسي في عمليات القصف التي تجري من الجمهورية الإسلامية على هذه القواعد. إذا كانت تعتبر يعني سعادة الوزيرة أن إيران تنتهك سيادة البحرين هي مخطئة. في عرف الولايات المتحدة الأمريكية أي قاعدة عسكرية موجودة في أي دولة من دول العالم تعتبر أرض أمريكية، وإيران ترد على الأرض الأمريكية. هم جاءوا بالدب إلى كرمهم، عليهم أن يقولوا للأمريكيين توقفوا عن إطلاق الصواريخ على إيران، توقفوا عن إطلاق التهديدات من بلدنا، ولا تعتدوا على دولة جارة، حينها تلتزم إيران التزاما كاملا بعدم الاعتداء أو بعدم الرد، ليس الاعتداء عفوا. أما وإن سمحت البحرين وخرجت تصريحات من قادتها العسكريين والسياسيين تدين الجمهورية الإسلامية وترعد وتزبد وإلى ما هنالك، يعني أعلنت نفسها شريك، ولكن إيران حتى هذه اللحظة لا زالت تمتلك القدرة العالية على ضبط النفس وتتعامل مع الموقف أنه رد فعل سياسي ليس أكثر، ولكن تتعامل عسكريا مع المنصات التي تطلق الصواريخ أو القواعد التي تنطلق منها الطائرات أو القواعد العسكرية البحرية والمدمرات الموجودة هناك. على الإخوة في البحرين أن يدرسوا جيدا أن يعودوا إلى رشدهم وأن يكون لديهم قراءة معمقة ويتفاعلوا مع الموقف الدولي ويوقفوا أمريكا عند حدها.
0: ما دخل دول الخليج في هذه
3: يعني وجود قواعد أمريكية في دول الخليج هو مقلق في حد ذاته، لأنه لا أرى داعي لوجود هذه القواعد. ربما عندها سببين، إما حماية الأنظمة أو حماية إسرائيل، لأنه لا هذه القواعد لا تحمي أمريكا ولا تحمي أوروبا، هي تحمي إسرائيل بالباب الأول وتحمي الأنظمة في نفس الوقت. ولهذا أعتبر شخصيا أن الهجوم رغم أني مش

0: وافق على أن إيران تهاجم دول عربية في المنطقة ودول الخليج بالتحديد، ولكن أعتبر من ناحية وأنا موقفي مجرد من أي مسألة لا مع هذا ولا هذا، أعتبر أنه من ناحية تكتيكية هي عملية تكتيكية من أقوى ما وقع في هذه العقود الأخيرة، لأنه لو لم يكن هناك جر الدول الخليج في المعركة لوقع محي إيران من الخريطة. ولهذا من ناحية تكتيكية ليس موقف موافق للعملية، ولكن من ناحية تكتيكية هي عملية تكتيكية موفقة جدا، لأنه إيران غير قادرة على ضرب أمريكا في العمق، وغير قادرة وربما قادرة إلى حد قليل جدا وهو ضرب إسرائيل في العمق. يعني يمكن ضرب إسرائيل ولكن ضربات خفيفة، ولا يمكن بالمرة ضرب الولايات المتحدة، ولهذا أسهل عملية هي ضرب دول الخليج بتعلة أن دول الخليج تحمي القواعد الأمريكية في المنطقة، ولهذا جر دول الخليج هو خلق ضغط من دول الخليج على الولايات المتحدة لوقف العدوان على إيران.
1: طيب ولكن سمير رجب كثيرون يتساءلون يعني ما دخل دول الخليج في هذه المسألة، خاصة مثل ما يقول الضيف أن الضربات التي وجهت إلى إسرائيل تختلف عن الضربات التي تلقتها دول الخليج من قبل إيران. طبعا
2: اسمح لي أجيب على المغالطات التي ذكرها ضيفك الأول. الحقيقة هو يذكر أن إيران تحاول إقحام دول الخليج في حرب مع الغرب، هذا لم يكن كلامي، ليس لم أقل هذا، ليس حربا مع الغرب. أمريكا إيران تحاول إقحام الخليج في حرب مع إيران نفسها وليس الغرب، والدول والقواعد في دول الخليج هذا شأن خليجي، أعتقد ليس من شأن إيران أن تفرض علينا مواقفها وآرائها وأهدافها، ولا من حق أي أحد آخر أن يفتي في هذه المسألة أن هذه القواعد هي لحماية الأنظمة. هذا كلام يعني خارج عن السياق تماما. القواعد لها
3: إذا كان كذلك عليك أن لا تجاهل الحقيقة وتتحمل مسؤولية السماح لهذه القواعد في بلدانكم، تحملوا مسؤولية.
2: ممكن أن تدير الحوار بشكل جيد رجاء، لا سمحنا ليتكلم وإحنا كنا نسمع.
1: تفضل. قلنا برنامج تفاعلي، قلنا برنامج تفاعلي.
2: بأسلوب حضاري شوي.
1: تفضلي.
2: القواعد موجودة في كل الدول المحيطة في إيران، موجودة في تركيا، موجودة في أذربيجان، موجودة في باكستان، ولها دور حقيقي في تزويد هذه الحرب بالوقود وبأمور كثيرة. لا تضرب إلا دول الخليج التي وقفت منذ البداية لا تريد الحرب. قبل وقوع الحرب كان لهذه الدول موقف عدم الرضا عن وقوع هذه الحرب، ولم يكن قبل ولا بعد بدء الحرب أي تصريحات من القادة الخليجيين ترعد وتزبد أنها تريد هذه الحرب ضد إيران وتتحدث ضد إيران. حتى الآن لم يطلقوا أي تصريحات ضد إيران، لأننا في هذه الحرب ندعو للسلام وندعو لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها في النهاية غير الدمار. نحن دول نبني لا ندمر، وليس لنا عادة الوقوف خلف الميكروفونات. قادتنا لا تقف أمام الميكروفونات ترعد وتزبد، هذا ليس أسلوب خليجي تماما، ليس من أطباعنا ولا سياساتنا. فهذا أسلوب يعني إعلامي رخيص في الكلام. يعني أتمنى أن احنا نتحاور في المواضيع الرئيسية في قضايا ممكن أن نجد أن نضعها أمام على الطاولة لإيجاد حلول وليس لإثارة النعرات والأحقاد الزيادة مما هو موجود الآن بين الأطراف. يعني وكما ذكر الأخ توفيق أن أستاذ توفيق أن إيران هي تستخدم ضرب دول الخليج كعملية تكتيكية بصواريخ بأعداد من الصواريخ والمسيرات أضعاف ما أطلقت على على على إسرائيل. ولما تطلق على دول الخليج مناطق مدنية وتصيب أهدافها بينما الصواريخ التي تذهب إلى إسرائيل تقع في الصحراء وفي مناطق نائية لا تصيب أهدافها وكأن العملية مقصودة. فالحرب في الخليج لها الكثير من التفاصيل الدقيقة اللي يصعب يعني تجعل الأمر صعبا على الآخرين لتفسير ما يحدث وما وراء هذه الأحداث حقيقة.
1: طيب إسماعيل النجار، إلى أي حد يمكن لإيران أن تذهب، خاصة وأن الآن التهديد واضح على لسان دونالد ترامب بأنه سيضرب وسيضرب هذه المرة بقوة، وهل من صالح إيران أن تظل في هذا الموقف حيال دول الخليج؟ هل من صالحها أن تدخل في صدام مع دول الخليج أم أن تكون في تصالح مع دول الخليج؟
3: يعني بداية ليس لإيران مصلحة في أن تشتعل الحرب أو أن تستمر أكثر من ذلك، يعني إيران أيضا تتأدى من عمليات القصف وهي محاصرة حصارا كاملا. المصلحة الكبرى في هذه الحرب هي لبنيامين نتنياهو والكيان الصهيوني الذي لا يريد اتفاقا ولا يريد وفاق. أما بالنسبة للعلاقة بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج، دائما ما كانت علاقات جيدة ودية، وكانت الجمهورية الإسلامية تمد يدها نحو دول المنطقة، وكانت العلاقات على أحسن ما يرام. كان الأجدر على قيادات هذه الدول أن يحذروا الولايات المتحدة الأمريكية بأن سماء ومياه وأرض منطقة الخليج هي ليست ملك لأمريكا ومن غير المسموح حماية إسرائيل منها.
1: قالوا ذلك،
3: وعلى الجميع أن يدرك أن هذه الدول لها سيادة.
1: قالوا ذلك وقالوا لن نسمح باستخدام أراضينا وأجواءنا ومياهنا لضرب إيران،
3: وقامت الطائرات. نعم يا سيدي، وخلاف ذلك قامت الطائرات، أقلعت من القواعد الخارجية وأطلقت صواريخ من البحرين، وهناك وسائل إعلام نقلت هذه العملية، وإيران ردت على القواعد الأمريكية. هناك وسائل إعلام وفرنس 24 كقناة محترمة تعرف ذلك بأن صواريخ أطلقت من البحرين باتجاه الجمهورية الإسلامية، ونحن نتمنى أن يكون الخبر غير صحيح لأننا لا نريد أن يكون هناك حربا بين إيران وبين الدول العربية خدمة لمصالح ومشاريع أمريكا وإسرائيل. ولكن أنتم من أتيتم بالدب إلى كرمكم، أنتم من جئتم بهذه القواعد إلى بلدانكم، لماذا؟ هي تشكل خطرا على جيرانكم وعلى الكثير من الدول التي ترفضها. إذا كانت تركيا عضو في حلف الناتو مجبرة أن يكون فيها قاعدة أمريكية، ما الذي يجبر البحرين وقطر والسعودية والإمارات
1: هي تقول لك
3: أن يكون فيها قواعد أمريكية تهدد جيرانها؟
1: طبعا هي تقول لك هذه قرارات سيادية. توفيق جبالي، الآن هذا الكر والفر مستمر منذ فترة طويلة، إلى متى سيستمر؟ وحالة عدم الاستقرار وحالة عدم لا حرب ولا سلم هي في مصلحة من؟
0: هذه الحالة هي في مصلحة إيران. يعني ما دامت إيران تريد أن تطول هذه المدة أكثر ما يمكن، ولكن في نفس الوقت بالنسبة لترامب هناك عوامل عكسية، يعني يريد إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت. يعني بالنسبة ليس لهم بالنسبة مشكلة التوقيت ليس لها نفس المعنى بالنسبة لإيران وبالنسبة للإدارة
1: الأمريكية. ولكن بالنسبة لترامب قيل بأنه متسرع نوعا ما لأن كأس العالم سيبدأ بعد
0: هناك غد. كأس العالم
1: بعد غد، واليوم يهدد بالضرب اليوم.
0: وفي رأيي لن يضرب اليوم.
1: تعتقد؟
0: أعتقد أنه الهجوم على إيران إن كان هناك هجوم لن يكون اليوم، ولن يكون ربما غدا أو بعد غد. هناك أربعة في الأيام المقبلة سيكون عيد ميلاد ترامب، وهو يتمنى أن تكون هناك حفل كبير بشكل فظيع يعني. وهناك كأس العالم، وكأس العالم هي يعني تكون نجم تكون مناسبة لبلبلة داخل الولايات المتحدة، يعني الجمهور الرياضي يمكن أن
1: اختبر ذلك في مباراة كرة السلة،
0: وشفنا في كرة السلة طبعاً. وربما في كرة القدم سيكون هناك جمهور
1: من دول العالم،
0: رغم هناك عنصرية، وشفنا كيفاش أنه في
1: معاملة اللاعبين
0: طبعاً، المعاملة للاعبين الإيرانيين أو الأفارقة كان بطريقة مهينة يعني. ولكن هنا هذه المناسبة لا يرغب ترامب أن تكون مناسبة لرفع شعارات ضد الإدارة الأمريكية وضد الولايات المتحدة. ولهذا
1: أنت تشكك في
0: أشكك أول شيء أشكك في عملية المروحية التي أسقطتها الدفاعات الإيرانية. في رأيي هذه يعني عملية تمويه للرد على إيران بشكل يعني السبب هي إيران وليست أمريكا، لأنه أعرف قليلا من الدفاعات الجوية ودرست الدفاع الجوي إلى غير ذلك. في المروحية لا يمكن إسقاطها، وأنه يعني الطيارين لا يمكن لهم أبدا أن ينجوا من عملية إسقاط طائرة هليكوبتر بالمدفعية أو بالصواريخ المضادة للطائرات. ولهذا هناك إشكالية بالنسبة إلي، يعني أعرف قليلا ودرست ودرست في حياة أخرى يعني الدفاع الجوي،
1: وتم نقلهم على على على على على سفينة مسيرة،
0: وهذا غير،
1: وبالصدفة كانوا في ذلك المكان.
0: دعني أقول أنها مستحيلة، وهليكوبتر التي يقع إسقاطها بالمدفعية المضادة للطائرات أو بالصواريخ لا يمكن إنقاذ في أي حالة الطيارين، لأنه ليس هناك مظلة قفز
1: للطيار.
0: هذا موجود في المقاتلات، موجود في طائرات أخرى، وليس في المروحيات. ولهذا العملية في حد ذاتها هي ربما تدل على أنه ترامب يرد على ماجا ويرد على الجمهوريون في أمريكا، لأنه هناك ضغط كبير من اللوبي الموالي لإسرائيل في أمريكا، تيد كروز، هناك سارة هاكبي، هناك بيت هكسث وزير الدفاع، هناك مايك بومبيو وزير دفاع سابق، هذوما قاعدين يعملوا في ضغط كبير على الإدارة الأمريكية للدخول في حرب وإنهاء الحرب في أقل ما يمكن مع إيران.
1: وطبعا سمير رجب، هذا ما تتمناه دول الخليج، هو على الأقل إنهاء الحرب والعودة إلى سياسة البناء التي قررتها مختلف الدول، سواء في البحرين أو في السعودية أو في الإمارات أو في هذه الدول. مثل ما قلت، هذه الدول تريد البناء، ولكن استمرار هذا الوضع هو في حد ذاته مثير للزعزعة على الأقل فكريا في هذه الدول.
2: كلام صحيح، نحن نتمنى انتهاء هذه الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات والدبلوماسية. الحقيقة يعني أريد أن أؤكد ما يعني التضليل الإعلامي يستمر في هذا الموضوع. أحد الأقاويل المضللة الآن سمعتها أن إيران كانت دائماً العلاقات جيدة مع دول الخليج، متى كان هذا؟ يعني كل العالم يعرف، وأنتم في فرنسا تعرفون تماماً، أن إيران منذ الثورة الأخيرة إلى اليوم لم تهدأ ولم تكن لها يوم من يعني العلاقات الجيدة مع الخليج، حتى في فترة خاتمي اللي كان يدعو إلى حوار الحضارات كانت الأدوار الإيرانية تسير من تحت الطاولة في تأسيس تقوية الأذرع الإيرانية في البحرين على سبيل المثال. لم تكن المنطقة في يوم من الأيام على علاقات جيدة مع إيران، أو إيران كانت لها نوايا صادقة في علاقات جيدة مع المنطقة على مدار هذا التاريخ منذ 40 سنة، وحتى قبل ذلك تاريخيا المنطقة دائما تعاني من تدخلات إيرانية واستفزازات ومطالب وأمور كثيرة تستدعي أن نحن نستعين بقوة خارجية أو داخلية وعربية وكل قوى المنطقة لحماية المنطقة من إيران. هذا أصبح عرفا معروفا في لدينا أن نحن نتعامل مع إيران الجارة المسلمة على أساس أن لها أطماع وأطماع هيمنة في المنطقة، وهذه الحرب ليس استثناء، يعني هي في نفس الصيرورة. دول الخليج لم تطلق أي صواريخ من أراضيها حتى الآن باتجاه إيران، وتكرار جملة أتيتم بالدب إلى كرمكم هذه جملة مستهلكة، فأرجو يعني احترام سيادة وقرارات الدول وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة. إيران يعني لها أهداف، عندما وصلت إلى مرحلة بعد كل هذه الفترة أكثر من 100 يوم حرب عليها وتدمير تقريبا تدمير البنية التحتية الإيرانية ونصف إيران، اليوم تتحدث بلغة أن أنا ما دام خسرت بهذا إلى هذا الدرجة من الخسائر فعلي إذن أن أطالب وأمدد فترة الحرب لكي أحصل على أهدافي، وهي التي مفروض مطروحة الآن في طاولة المفاوضات ضمن الشروط المفاوضات التي بين إيران وبين أمريكا اليوم صراع على هذه البنود. فالعملية مستمرة ونتمنى انتهاء هذه الحرب بما يحفظ سلامة جميع الأطراف. أرجع للحديث عن موضوع الأباتشي والتشكيك الدكتور الأستاذ توفيق في هذا الموضوع، لربما أيضا ضمن التضليل، هذه الحرب فيها الكثير من التضليل
1: أكيد.
2: من جميع الأطراف، فلا نعرف أين الصدق وأين الكذب، علينا أن نبحث دائما في العمق وفيما بين السطور ما خلف الصورة لنفهم ماذا يجري حقيقة. ولكن حتى الآن ترامب نفذ ما يقول أو ما يتوعد به، ونتوقع يعني أنا عكس توقع الأستاذ توفيق أتوقع هذه الضربة اليوم أو الليلة، ورغم أننا لا نتمناها حقيقة، نحن دول نكرر ونقول دول تتعايش ولها علاقات جيدة دائما مع كل الأطراف، كل الأديان، كل القوميات، ونحن نبني ونكره التدمير. التدمير ليس من صفات دول الخليج، والعالم يشهد أن هذه الدول تبني في أراضيها وتبني في كل الدول المنطقة التي تريد وتشجع البناء، وندفع في ذلك وندفع باتجاه اقتصاد جيد.
1: طيب إسماعيل النجار، الآن المشهد لا يبدو واضحا بالمرة من الجانب الإيراني، طول الوقت والاستمرار في هذه السياسة، سياسة لا حرب ولا سلم، كيف يمكن لإيران أن تستفيد منه، خاصة وأنها تتعرض طارة لضربات من إسرائيل وطارة أخرى من الولايات المتحدة؟ هل من مخرج لإيران على المدى القصير أم أن الوضع سيظل على حاله؟ وهل بالفعل مثل ما قال ترامب قبلت فكرة التخلي عن النووي؟ هذا ما قاله ترامب على الأقل. إيران
3: ترامب يكذب، إيران رفضت رفضا قاطعا التخلي عن مشروعها النووي، ورفضت رفضا قاطعا تسليم 400 كيلوغرام ذات التخصيب العالي أو نقلها إلى دولة ثالثة. هذا أولا. دونالد ترامب يعني رجل غير متزن فكريا، وهو يتقلب في تصريحاته من لحظة إلى أخرى. هذا بالنسبة لإيران المسألة مسألة وجود ومسألة كرامة وليست مسألة وجود نظام. بالنهاية هذا النظام يؤيده 80 أو 90% من الشعب الإيراني.
1: لا نعرف
3: من الذي نصب أمريكا شرطيا في هذا العالم لكي تفرض أن فلان يمتلك سلاح نووي وفلان يجب أن لا يمتلك؟ يعني ماذا عن إسرائيل التي تمتلك أكثر من 450 رأس نووي والتي لم توقع على معاهدة عدم الانتشار النووي؟ ولماذا الضغط على إيران فقط؟ لأن إيران تشكل خطرا على إسرائيل. أما فيما يخص ما قالته سعادة الوزيرة سميرة رجب بأن إيران لم تكن يوما على علاقة ودية مع دول الخليج، يعني أظن أن المجتمع هو الحكم، والمجتمع الناس تسمع والكل يعرف أن العلاقات كانت دائما ودية، وكانت دائما ما تقوم إيران بزيارات لتلك الدول من أجل تحسين العلاقة معها. ولكن يعني تتحدث عن أطماع إيرانية في الخليج العربي، ماذا عن الأطماع الإسرائيلية؟ حدثيني ما هي الأطماع الإيرانية. هل يوم صرحت إيران بأنها ستكون بتريد استعادة البحرين التي تعتبرها هي جزء من أراضيها وتخلت عنها عام 1602، أم أن يعني عندما حررتها من البرتغال؟ هل قالت لديها مشروع إيران الكبرى كما قالت إسرائيل؟ لماذا لا تتحدثون عن إسرائيل التي تقول مشروعها من الفرات إلى النيل، من الفرات في عمق تركيا إلى النيل في عمق أثيوبيا؟ لماذا لا تتحدثون عن جرائم إسرائيل في المنطقة؟ لماذا لا تتحدثون عن المصائب التي حلت في المنطقة من وراء السياسة الأمريكية، عن تجريدكم لمواطنيكم البحرينيين من جنسياتهم واستبدالهم بأصحاب لغات أخرى ومن مناطق وقوميات أخرى؟ إيران ليست لها أطماع في المنطقة، جل ما تريده إيران تكفوا بلاكم عنها، كفوا بلاكم عنها. بدكم أنتوا تذهبوا إلى إسرائيل، بدكم تبنوا علاقات معها، بدكم تتصهينوا، بدكم تصاهرون، هذا أمر يعود لكم أنتم وشأنكم. أما أن يعني ترمون بأثقالكم وبمخلفات ما تقومون به من أفعال خاطئة في المجتمع العربي على الجمهورية الإسلامية، هذا أمر معيب ولا يجوز. وإيران دولة قوية قادرة ومقتدرة، ولكنها طويلة النفس، ومعروف أن العقل الفارسي بارد جدا. أخت سميرة رجب، يعني حاولوا قدر المستطاع أنتم أن لا تقحموا إيران في مشاكلكم الداخلية وتتكلون لها الاتهامات، وعليكم أن لا تقولوا أن إيران تريد تدمير الخليج. أنتم من دعمتم إسرائيل بمئات مليارات الدولارات من أجل تحطيم إيران وزعزعة الوضع الأمني الداخلي فيها. على كل حال المعركة اليوم معركة وجود بالنسبة لإيران وأمريكا. أمريكا لا تريد الخروج من المنطقة، وإيران مصرة على إخراجها. إذا كنتم أصحاب نوايا حسنة، بادروا في مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ قرار تطلبون فيه من أمريكا وقف الأعمال العدائية من أراضيكم وخروجهم من منطقة الخليج العربي. وأنا طيب. متأكد بأن إيران ستكون داخل حدودها لا حول ولا قوة.
1: تفضلي سيدة سميرة رجب.
2: والله يعني أنا حضرت هذا الحوار لأستمع ولأستفيد وأفيد، ولكن رمي الكلام على عواهله بهذه الطريقة ليس أسلوب حوار حقيقة. يعني شنو تجريد مواطنيكم من جنسياتهم؟ ما هذا الكلام السخيف؟ هناك خونة،
3: ليس هذا كذب هذا الكلام؟
2: متهمين بالخيانة العظمى في البحرين من أصحاب الذي من جماعات حصلوا على الجنسية البحرينية، شرف الجنسية البحرينية، وتم تجريدهم من هذه الجنسية ضمن الأحكام التي صدرت عليهم. الكلام الذي يرمى بهذه الطريقة ليس كلام يعني مسؤول، ويبدو أن المتحدث ليس بشخص يعني يبحث عن حلول بقدر ما جاي يعمل فوضى في الحوار. العلاقات الودية
3: لا أسمح لك بإتهامي وبشخصنة الأمور يا سعادة الوزيرة
2: مع الخليج، هذه العلاقات لم تكن موجودة في يوم من الأيام. معظم دول الخليج قطعت علاقات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة مع إيران، رغم أن هناك وساطات صارت لإرجاع هذه العلاقات مرة أخرى، والصين كانت من أكبر الدول الوسيطة في هذا الموضوع. من يقحم إيران اليوم في في في هذا الحديث الذي يعني صدر من الأخ؟ نقحمهم، نقحم إيران في ماذا؟ إيران إلى أمس، إلى أمس جماعات مسؤولة وقيادات إيرانية تطالب بضم البحرين إلى إيران على أساس أنها جزء من إيران. هذا الادعاء الكاذب الذي يصنعون له ادعاءات، يصنعون لها سردية وهم يصدقون أنفسهم ويطرحوها على الإعلام ليحصلوا من وراءها مكاسب. نعم يطالبون.
3: من الذي حرر البحرين عام 1602 من البرتغال؟
2: هذا اليوم أي برتغال؟ إيران، إيران من أكبر الدول التي تحالفت مع كل الغزاة في هذا الخليج ضد العرب، البرتغاليين والهولنديين والإنجليز وكل الغزاة الذين دخلوا في هذه المنطقة. كانت إيران منذ الصفوية إلى هذا اليوم يعني مساعد الأيمن لهم في الحروب ضد بلداننا، ومن ونحن نعرف من حرر الخليج من إيران حقيقة، حرر الخليج ودول الخليج من إيران. فهذا لا ليس مجال لحوار صحي وسليم إن لم يكن الشخص متعقلا ويملك أدلة ويتحدث بأسلوب عقلاني حقيقة. وإحنا تعودنا أن ندخل في حوارات إعلامية بهذا الأسلوب، نضيع وقتنا ونخرج بدون أي فائدة، يعني سوى ضجة إعلامية لا قيمة لها.
1: طيب
2: في النهاية يعتقد الإيرانيون أن هذا مكسب إعلامي لهم، وإنهم شطار وأذكياء إعلامية، لأنهم يرمون كلام وعلى الجميع من يسمع أن يصدق كلام لا لا لا دليل عليه ولا إثبات. فأرجو أرجو يعني احترام الحاضرين والحديث بأسلوب عقلاني، ونحن لا نحاول إقحام إيران في أي شيء. كل ما نطلبه هو علاقات حسن الجوار، وأن تكف إيران يدها عن البحرين وعن الخليج، وتلتزم بكل قوانين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. منذ 79 إلى هذا اليوم لم تهدأ المنطقة يوما واحدا، حروب متواصلة، صراعات متواصلة، أذرع إيرانية تعمل في كل دول المنطقة من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى البحرين، أذرع ونفوذ إيراني. هم يتبجحون بهذا النفوذ في مناصب في محافل أخرى، وفي محفل مثل هذا ينكرون ويدعون العلاقات الودية بيننا.
1: طيب.
2: العلاقات الودية لا تأتي مع ادعاءات بضم ضم ضيق هرمز.
1: طيب.
2: إلى السيادة الإيرانية، ولا ضم بلدان وأراضي ذات السيادة، دول ذات السيادة إلى
1: طيب.
2: إيران. هذا ليست علاقات ودية ما يتحدث عنه
1: ترامب. بعد يومين ماذا سنرى توفيق؟
0: في رأيي أنه بعد يومين
1: سيبدأ كأس العالم،
0: سينغمس في مسألة كأس العالم، وربما بعد أيام
1: يعود من جديد
0: للضغط على إيران، لأنه مسألة الوقت هي مهمة جدا بالنسبة
1: لإيران. يدرك أنه من خلال الضغط على إيران هو يضغط أيضا على دول الخليج التي تظل في مثل هذا الوضع الصعب.
0: هو في رأيي يضغط على إيران أكثر من دول الخليج. دول الخليج
1: عبر الضغط على إيران يضغط.
0: يمكن أن تكون هذه مسألة واردة، ولكن لا ما أعلم يعني. ولكن الشيء اللي نعرفه أنه هناك ضغوط داخلية داخل الحزب الجمهوري وداخل الولايات المتحدة، وهذا يخلي أنه مسألة الوقت هي عامل مهم بالنسبة لترامب، ويجب أن ينهي هذه الحرب بطريقة أو بأخرى في أقرب وقت ممكن.
1: الشكر في الختام لتوفيق جبالي، أستاذ محاضر في الحضارة الأمريكية في جامعة كون. شكرا من بيروت إسماعيل نجار محلل سياسي، وشكرا من منام على السيدة سميرة رجب كاتبة ووزيرة الإعلام سابقا في البحرين. ابقوا معنا على فرانس 24.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونت كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونت كارلو الدولية. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونت كارلو الدولية من 11 من حزيران إلى 19 من تموز. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداءً من 24 دقيقة وفي كل نشراتنا الإخبارية، وتحليلات يومية في كافي شو في 10:06 وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwalia.com. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
1: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونت كارلو الدولية. قررت وزارة الحرب الأمريكية منع الصحفيين من دخول مكتبها الصحفي معتبرة أنه بات يضم موظفين بحوزتهم أسرار عسكرية تتعين حمايتها من الفضول الإعلامي. وكان البنتاغون قد فرض في أوقات سابقة قيوداً على تحركات الإعلاميين داخل الوزارة وألزمهم بتوقيع تعهدات بعدم السعي للحصول على بعض المعلومات أو نشرها إلا بعد موافقة صريحة من الوزارة، مما أفضى إلى تخلي مراسلي وسائل إعلام محلية ودولية عن اعتمادهم لدى وزارة الدفاع الأمريكية تعبيراً عن رفضهم لتوقيع تلك التعهدات. ما هي دوافع هذه الإجراءات؟ هل تقتضي حماية أسرار الدفاع تقييد العمل الصحفي؟ وهل تتعارض اعتبارات الأمن القومي مع حق الجمهور في الحصول على معلومات من خارج البيانات الرسمية عن وزارة تدير موازنة عامة ضخمة وتؤثر قراراتها في حياة الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضيف اليوم هنا في الاستوديو وليد عباس، وهو رئيس تحرير بإذاعة مونت كارلو الدولية. ومن العاصمة الأمريكية واشنطن تنضم إلينا الصحفية حنان البدري والإعلامي جو ثابت، وهو خبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي ومراسل معتمد لدى البنتاغون سابقا. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ مع حنان البدري. حنان أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك
1: حنان. هل ترين أن هذا الإجراء الذي قرره البنتاغون بتصنيف مكتبه الصحفي منطقة محمية بموجب أسرار الدفاع، هل ترين أنه كان مبررا من الزاوية الأمنية الصرفة، أو أنه كان بالإمكان نقل هؤلاء الموظفين الذين يكتبون الخطابات إلى شق من هذا الحيز المكاني مع ترك مكان أو فضاء آخر للتفاعل الحر بين الإعلاميين وموظفي المكتب الصحفي؟
2: مبدئيا لا أراه أمر يمكن تبريره على أسباب أمنية كما أسلفت، ولكن هو يأتي كقرار منسجما تماما مع أداء وأسلوب وقناعات وزير الحرب الأمريكي الحالي، ومن ثم الطرف أو مجموعة الأكثر يمينية الموجودة داخل هذه الإدارة. لذا لا أرى أن هذا التبرير عندما يتحدث عن أن هذه المنطقة تعد منطقة حساسة بالنسبة للمعلومات، لمن؟ لكتبت الخطابات، ومنذ متى كتبت الخطابات يتم إطلاعهم على تلك المعلومات الحساسة جدا؟ لقد سبق أن عملنا في البنتاغون لمدة طويلة جدا، وسافرنا معهم في أنحاء مختلفة من غوانتانامو وحتى كوسوفو، ولكن طبيعة هذه الحساسية الكبيرة لم نراها مطلقا في إدارات سابقة إلا بشكل بسيط جدا وفي مواقع أو أماكن تعد حساسة بالنسبة للبنتاغون في إدارة بوش الابن أيام رامسفيلد الذي تم خلال فترته إقناع الإدارة الأمريكية بتقنين أو بوضع برامج للديس انفورميشن أو برامج
1: للتضليل.
2: يتم من خلالها الحد من حصول بعض الصحفيين على المعلومات الصحيحة، وعلى العكس يتم إمدادهم وبشكل غير مباشر بمعلومات قد يكون بعضها صحيح ولكنها لا تعكس الواقع. الأمر اللي عايزة أشير إليه هنا
1: تفضلي.
2: مسألة اتخاذ إدارة الرئيس ترامب مثل هذه الإجراءات داخل البنتاغون ليست قاصرة فقط على سلوكيات أو قناعات وزير حرب معروف بيمينياته الشديدة، ولكنها أيضا تبدو وكأنها اتساقا مع قناعات الرئيس الأمريكي. ولعلك سمعت قبل عدة أيام عندما انسحب من إحدى اللقاءات
1: صحيح
2: التلفزيونية بسبب هذا.
1: صحيح
2: حتى نفس الشبكات التي وكن دقيقة التي تبدي هذه الإدارة بعض عدم الارتياح تجاهها، وعدم الارتياح هذه كلمة دبلوماسية إلى حد كبير، يعني نيويورك تايمز الصحيفة الكبيرة، شبكة CNN، شبكة ABC نيوز، كل هذه المناطق هي تعتبر مناطق صحفية أمريكية خالصة، ولا
1: نعم
2: نتحدث عن الصحافة الدولية.
1: نعم
2: هذه المناطق تعد من الجهات الإعلامية المحترمة التي ينظر إليها بالاحترام، وما حدث تجاهها، وقد لجأت بالمناسبة نيويورك تايمز إلى ساحة القضاء للحصول على حقها في ممارسة مبدأ أساسي بالدستور الأمريكي بناء على هذا.
1: صحيح
2: هذا مجمل
1: نعم
2: الإجابة على سؤال.
1: سأعود إليك بالتأكيد للحديث عن محاور أخرى في هذا البرنامج لملامسة مختلف أبعاد هذه القضية، ولكن نبقى دائما في واشنطن، وينضم إلينا جو ثابت، وهو كما أشرت إلى ذلك قبل قليل مختص في شؤون الأمن القومي الأمريكي، وكان مراسلا معتمدا في وقت سابق لدى البنتاغون. ولكن قبل أن أسأل جو، لننظر إلى ما ورد في قصاصة لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن تبريرات البنتاغون لهذا القرار، إذ تقول بأن البنتاغون برر تصنيف مكتبه الصحفي منطقة محمية بموجب أسرار الدفاع بكونه يأوي أشخاصا يكتبون الخطابات الرسمية، وبالتالي يتعاملون مع وثائق مصنفة ضمن أسرار الدفاع الأمريكي. جو، أنت كما أسلفت كنت مراسلا لسنوات معتمدا لدى البنتاغون، وبالتالي تعرف هذا المكان تماما. برأيك، ما هي تداعيات هذا القرار، وهو الآن دخل حيز التنفيذ، على أداء الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الدفاع الأمريكية؟
3: بداية شكرا على الاستضافة وضيفيك الكريمين. صحيح، أنا غطيت وزارة الدفاع الأمريكية التي كانت تسمى وزارة دفاع قبل أن تسمى وزارة حرب،
1: صح،
3: لمدة قاربت 25 عاما تقريبا. أنا باعتقادي أن العدو الأكبر لإدارة الرئيس ترامب هو ليس ما يعتبره أحيانا إيران أو الصين أو روسيا، إنما العدو الحقيقي بالنسبة لهذه الإدارة هو قول الحقيقة، أو بمعنى آخر نقل الواقع ونقل السرديات السياسية وما يحصل في خفايا أروقة البنتاغون إلى العلن. إذن المحاولة أو الإجراءات التي اتخذها وزير الحرب بيت هكسيث هي إجراءات لمنع الصحافة والرأي العام الأمريكي من الاطلاع على الحقائق. ما جاء في بيان وزارة الحرب من أن ما المكتب الإعلامي أو ما يسمى مكتب الشؤون العامة بأنه يساهم في كتابة الخطابات السياسية هو أمر غير صحيح، لأن هناك فريقا مختصا في مكتب وزير الدفاع وأيضا رئاسة الأركان لصياغة خطابات ومواقف وزارة الحرب الأمريكية. إذن المحاولة كانت محاولة فقط لكم الأفواه ولإسكات الصحافة من نقل الوقائع الحقيقية. وطبعا هذا يتعارض كليا مع التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحافظ ويقدس حرية الصحافة في الولايات المتحدة، ليس فقط احتراما للصحفيين إنما تحديدا لكي للسماح للرأي العام الأمريكي من الاطلاع على الحقائق. وأنا خلال خبرتي في البنتاغون في الواقع لم أرى أي تصرف مثل التصرف الذي اتخذه أو سلكه بيت هكسف وزير الحرب. كانت أنا كنت في البنتاغون منذ بدايات الألفية الثانية، وكنت غطيت وزير الدفاع حينها دونالد رامسفيلد، وكان هناك ورغم كل الجانب اليميني المحافظ لإدارة الرئيس بوش حينها، كان هناك هامشا كبيرا من الحرية المتاحة للصحفيين لكي يدخلوا إلى مكاتب الشؤون العامة أو ما يسمى بالPublic Affairs Offices لكي يطلعوا على الحقائق. وهناك اعتماد أو سياسة يسلكها البنتاغون لإطلاع الصحفيين على المعلومات. أولا هناك المعلومات التي يمكن نقلها وفقا للمصدر وما يسمى بـ on the record، وأحيانا المعلومات التي لا يمكن ذكر

0: جميل. طارق حمدان، طارق حمدان، شو جديدك اليوم؟ صباح الخير أول شيء.
1: مرحبا، مرحبا بك نعمات، مرحبا بك عاطف.
2: هلا طارق، خذنا إلى فقرات برنامج هذا اليوم.
1: مرحبا بكل المستمعات والمستمعين في برنامج الآن غدا. لدينا العديد من المحطات نعمات أو عاطف. المحطة الأولى سنتوقف عند دراسة لافتة تسلط الضوء على نزع الملكية في مصر في السنوات الأخيرة، تحديدا في الخمسة أعوام الأخيرة قامت الحكومة المصرية على نزع ملكية أكثر من 88 ألف فدانا. هذا خلق العديد من ربما المشاكل لأصحاب تلك الأراضي التي تم استملاكها من قبل الحكومة. سينضم إلينا كاتب الدراسة إبراهيم عز الدين للحديث حول هذا الموضوع. المحطة الثانية نذهب فيها إلى الصويرة، مدينة الصويرة التي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الأطلسي لتعزيز صمود السواحل والاقتصاد الأزرق، مؤتمر يناقش العديد من القضايا، ربما أهمها القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية. سينضم إلينا أو ستنضم إلينا عفوا خلود كهيمة، هي باحثة في جامعة القاضي عياض ورئيسة المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات. الفقرة الثالثة، المحطة الأخيرة في برنامج اليوم، سنتحدث عن أزمة الناجحين في لبنان. هذه الأزمة التي تتصاعد، وخصوصا مع استمرار القصف الإسرائيلي، مع استمرار التوغلات الإسرائيلية. نتحدث عن أكثر من 60 قرية لبنانية تم تهجير أهلها، منها أعداد النازحين تتزايد، المساعدات
0: قليلة جدا أو غير موجودة تقريبا.
1: غير موجودة إلى حد كبير، الدولة غير قادرة، ولكن في نفس الوقت هناك بعض المبادرات التي تحاول تقديم الدعم للنازحين، منها مؤسسة عامل الإنسانية. سنستضيف هنا في الاستوديو زينة مهنة من مؤسسة عامل لتسليط الضوء على الأزمة الحالية في لبنان وعلى ربما الجهود التي تقدم لدعم النازحين. يعني
2: شكرا طارق،
1: شكرا،
0: كونوا جزءا من الحوار.
1: وكما قالت نعمات دائما نرحب برسائلكم مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-4398-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق حمدان. إذن الآن غدا الساعة 11 والدقيقة 6:00 فورا بعد نشر أخبار الساعة 11. إذن بانتظار ضيفنا، شو رأيكم نستمع لأغنية ونعود بعد ذلك لمساحة حرة؟
3: Au matin, je me rappelle, je te dis, je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui ? J'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con. Je t'ai

0: مساحة حرة.
1: في مساحة حرة هذا الصباح نتوقف عند الموسيقى، مع الموسيقى السودانية ومع الفنان وعد كريم، شاب رائع مقيم في باريس، يغني ويؤلف الأغنيات ويلحن أيضا. نعمة تبعنا في العديد من المناسبات هنا في فرنسا بالنسبة للجالية السودانية، الجاليات الأخرى دائما حاضر في المناسبات، وسعداء أن يكون معنا داخل الأستوديو.
2: فعلا سعيدين بوجودك معنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذي عزيز وعد كريم، أهلا وسهلا فيك.
3: مرحبا.
2: وعلاقتي معك أنا بحددها.
3: أيوة
2: هذا جديدك.
3: نعم هذه آخر الأعمال
2: سنتحدث عنها بعد قليل، بس أنا حابة أنه علاقتي معك خلص
3: نحددها.
2: محددة، بنحددها، شو رأيك؟
3: أوكي.

0: يبدو أن الحبيب قاسي جدا.
1: شكرا شكرا وعد كريم. ونذكر المستمعين فقط أنك في المباشر الآن من برنامج كافش، ونعمات رحلة جميلة مع وعد كريم فعلاً في باريس، وهي فعلا الجالية بعد هذا الهجرة وأيضا اللجوء والنزوح كان دائما حاضر ويلطف الأجواء بهذه الآلة الجميلة، وموجود باستمرار في كل التجمعات.
2: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك معنا هنا في استوديوهاتنا. لمن لا يعرف وعد كريم، من هو وعد كريم كما يعرف المقربون اليوم؟ هل ما زلت ذلك الشاب اللي عشق الموسيقى في بداياته وما زالت تسكنك حتى اليوم؟
2: والله ولم تبارحني، وهي يمكن تكون يعني نعمة ونغمة، يعني نعمة أنه ربنا أعطاني موهبة والحمد لله. يعني الآن العمل اللي غنيته هذا من كلماتي وألحاني هي، ولكن كمان المشاكل والظرف اللي حاصل وبعض الموانع هي تخلي أنه الغنى ممكن يكون يعني يجيب لك بعض الأشياء المش محببة للشخص، يعني
1: بمعنى
2: أنه يعني الظروف المحيطة بك تخليك أنك أنت يعني تترك أشياء على حساب الغنى.
0: نعم، يعني إذا كنت تريد أن تمشي في هذا الطريق يجب أنه
2: أن تضحي بأشياء
0: كثيرة.
2: نعم.
0: وهذا صعب ربما،
2: صعب جدا. صعب جدا. بعدين برضو الحظ المؤاخذة، الحظ يلعب دور برضو في أنه هل يعني أنت بتكون بتحلم بنجومية طاغية مثلا، لكن يكون مكتوب لك نص نجمي مثلا أو ربع نجم، فبرضو
0: الحظ أكيد موجود. أيوه. طيب حيث لما تنظر لمسيرتك يعني ما بين السودان وأنت اليوم في باريس، شو اللحظة اللي بتعتبرها نقطة التحول الحقيقية بالنسبة لإلك؟
2: السودان طبعا باعتباره الناس كلها بتسمع الغنى السوداني، هو عبارة عن بحر واسع. عشان تصل
0: أين تضع نفسك اليوم أنت مثلا؟
2: والله أضع نفسي على الشاطئ، لأني لم أغص لسه في عمق الغنى السوداني كما يجب، لأنه هو بحر عميق جدا. بالعكس باريس لأنه جالية قدرت أتغول داخل الجالية ويكون معروف، لكن في السودان محتاج مجهود أكبر لأنه المنافسة كبيرة والعدد بتاع الفنانين أكثر. يعني
1: فقدنا عدد كبير من الفنانين والمطربين ومن الأسماء الكبيرة التي لا تعوض. وعد كريم، وأنت صديق شخصيا لهذه الأسماء الكبيرة، وآخر من ميزوب أنسة، هذا الفنان الجميل، وعملنا حلقة خاصة عن ميزوب أنسة في الإذاعة، يعني طبعا تعزيك الحارة كل الأسرة الفنية في السودان، ولكن تعزينا أيضا للوطن الكبير.
2: نعم، فقدي والله كبير للوطن أستاذ ميزوب أنسة، ربنا يتقبله. والحقيقة أنا هنا يعني لو أقول لك فقدت أكثر من 4 و5 قد يكون من يعني الأستاذ أحمد شاويش، أنا هنا هو توفى. بالإضافة لمجزوبونسا عندنا الموسيقار أمير النور، عندنا من كثيرين يعني لا يحصوا يعني. بعدين حتى في ناس يعني للأسف الشديد كانت الحرب الدائرة الآن في السودان هي سبب في أنه هم يرتحلوا يعني.
0: طب كيف أثرت الأحداث وفقدان طبعا أصدقاء سواء مغنيين أو غير ذلك، كيف أثرت أحداث اللي بمر فيها السودان على الفنان والإنسان بداخلك؟ وهل غنيت أيضا للسودان؟
2: نعم كثير طبعا. الفنان أو يجب أن يكون هو عنوان للتفاؤل في المجتمع اللي فيه الإحباط، يعني الآن السوداني في قمة الإحباط الحاصل اليوم، والمجتمع الفني أكثر متأثر بهذا الجو الحاصل. لكن أنا دائما بحب يعني أتفائل بأنه غدا يكون أجمل.
0: نعم.
2: عشان كده غنيت يا وطن قدر التحدي، بكرة ليلة الهم يعدي. وبرضو
0: ممكن نسمع مقطع صغير
2: جداً
0: منها
2: جداً.
1: يلا
0: شو رأيك يا عاطف؟
1: تماما.

وعد كريم يعني سعداء بيك في استديو أتلانتيكا الدولية، ونهديك أغنية من أغنياتك في مكتبة الإذاعة السودانية من مونتي كارلو الدولية.

0: من
1: نعم. مونتي كارلو لبرنامج كافي شو عودة لوعد كريم نعمات.
0: فعلا وسمعنا لهذه الأغنية الجميلة وهي من تأليفك وألحانك أليس كذلك؟
2: هي كلمات شاعر سوداني
0: نعم.
2: اسمه أبو سفيان الجدال حيو من هنا
0: من حي أبو سفيان
2: نعم وهي من ألحاني
0: ألحانك نعم. طيب تحدثت عن الوطن تحدثت عن السودان وتحدثت عن الغربة وأنت موجود اليوم في فرنسا هل تعتقد أن الأغنية السودانية اليوم تستطيع أنها تحفظ ذاكرة الناس في الأوقات الصعبة اللي عايشها اليوم السودان؟
2: الآن صعبة لكن هي عندها رصيد من قبل رصيد جميل يعني في المجتمع الغربي عموما الأغنية السودانية منتشرة معروفة لكن برضو هذا لا يعفينا من بعض المشاكل التقنية في أنه هي كانت سبب في أنه ما الانتشار المطلوب مثلا زي إذا قارناها بالدول العربية الأخرى زي الجزائر زي تونس زي المغرب زي كده بنلقى أنه في مشاكل أنا بفتكر فنية عايزة معالجة عشان نصل للطوبة اللي إحنا بنحلم به
1: وعد مشاركات يعني الجالية السودانية أصبحت كبيرة في فرنسا وفي نعم. الدول الأوروبية يعني كيف وضعك بتسافر لبعض البلدان لإحياء حفلات للجالية السودانية ولجاليات نعم. أخرى
2: تقريبا أكون يعني طفت على كل الأغاليم هنا في فرنسا يعني جاليات وكذلك في أوروبا مشيت هولندا مشيت بلجيكا مشيت سويسرا يعني لفيت كثير المناسبات دائما حاضر وما قاعد اتوقف يعني لانه انت في انا افتكر انا جيت متاخر شويه ما زي الناس اللي قاعده هنا لها 20 30 سنه فبحتاج يعني تعرف نفسك اكثر
1: الشيء اللي اضافته لك فرنسا يعني على مستوى الكلمات على مستوى الالحان على مستوى العزف اكيد التقيت بفنانين بعازفين بموسيقيين من جنسيات اخرى هنا في فرنسا
2: الان انا شغال بعمل فورماسيون بتاع حاجه اسمها نوميريك اللي هو خاص بهندسة الصوت والفيديو والأوديو والجرافيزم وهذا يعني ده مجالي في السودان كنت أشتغل برضو في الإذاعة زيكم كده في الإذاعة الطبية يعني 10 سنين أنا ماسك قسم الموسيقى وبعده بقدم برامج فأنا أفتكر الغربة أضافت يعني أدتني نقاط قوية جدا في في في أنه الشخص يطلع من المحل
0: طورت نفسك أكيد تطوير
2: أكيد تطوير أكيد أكيد الآن أنا يعني مزول ما يقول أنا لكن قدرت على الأقل أمتلك استوديو خاص بي في البيت
0: نعم.
2: يمكن هذا في السودان ما كان يتوفر لا إمكانيات مادية ولا إمكانيات فنية يعني عشان تقدر تعمل استوديو لحالك في البيت
1: الاستوديو خاص بيك ولا أيضا خاص. في فنانين فنانات لأنه في عدد كبير برضو من
2: هو خاص السودانيين
1: يعني. والسودانيات بيغنوا
2: هو خاص بي أنا حق أنا في البيت
1: طيب. لكن متاح للآخرين
2: متاح للآخرين
1: عشان بس نعمل إعلان للآخرين
0: سامعين
1: ممكن يجي لوعد كريم في البيت
0: وعاطف يتحدث باسم الجالية دير بالك
2: نعم أكيد عاطف يمثل
0: الجالي يمثل نعم
2: أيوه هو
1: فمكلم الشباب وأي يعني شاب مبتدئ يمكن تستضيفه في المنزل
2: طوالي
1: ويسجل أغنية مع العشاء
2: ما في مشكلة
0: وعشاء العشاء خلاص تمام أنا رجع العشاء تسجيل سجلوا أنتم طيب أستاذي يعني وعد كريم هذا ذيك الزمن
2: نعم
0: هل هناك شيء كنت ستفعله بطريقة مختلفة؟
2: والله هذا سؤال صعب يمكن كنت أعمل طريقة البرزنتيشن للغنى
0: التقديم
2: بطريقة أفضل من الحين يعني في الأول أنا ما كنت أمتلك تغنيات كنت يعني هذه تعلمته الآن كنت أتمنى أتعلمه من أول
0: من
2: قبل 10-15 سنة يمكن لو عاد بالزمن كنت أتمنى أكون كذا أقدر أحقق ذاتي في المسائل دي لكن كنا دائما نعتمد على أشخاص آخرين
0: طب هذا لو عاد بك الزمن طب اليوم شو الحلم اللي ما زال بسكن في قلب وعد كريم
2: والله
0: أتمنى تقوم فيه
2: أتمنى أنه الغنى اللي بنغنيه ده يصل لمسامع كل العالم وكل السودانيين ويساهم في أنه السلام يحل على ربع السودان لأنه افتكر الغنى هو رسالة إنسانية كبيرة و يعني فن راغي مفروض الاستماع له يكون يعني يكون عنده نتائج ما يكون مسألة بتاع الطرب فقط يعني
1: مسألة بتاع الطرب وفعلا يعني الآن نحن نحتاج في هذا الوقت بالتحديد وعد كريم يعني مسؤولية الفنان مسؤولية المثقف مسؤولية الأكاديمي بتتضاعف وقت الأزمات والسودان يمر بأزمة الآن فبالتالي الموهبة ما حتظل ترف وإنما التزام أخلاقي إنك الآن توصل صوتك لكل إنسان تنادي بالسلام تنادي بالحرية تنادي أيضا بوطن آمن وعودة النازحين واللاجئين
2: نعم.
1: إلى بلدانه
0: هذا اللي نتمنى
2: نعم. مؤكد رسالة سامية الفن وهي رسالة يعني أنا أفتكر تختلف عن كل الرسالات يعني. يعني كرة القدم تأدي دورها، لكن ظل الغنى أو الرسالة الموسيقية عموما هي أسمى أفتكر يعني.
0: بما أنه تحدث عن كرة القدم، بس عندي أنا يعني سؤال، مين الفريق اللي بتشجعه أنت بكأس العالم الآن؟
2: فرنسا أكيد طبعا.
0: فرنسا
1: يا زر
0: مش دول عربية ولا دولة عربية بتشجع؟
2: لا ما عندي، لو كان السودان كنت أشجع، لكن ليش
0: هو مع فرنسا؟
1: يعني شيء بشيء يذكر نعمات، يعني الشعب السوداني بحب المنتخب الفرنسي بشكل كبير، وبعدين المنتخب الفرنسي أخذ هذه سمعة العالمية لأنه منتخب ملون
0: فعلا،
1: وفيه كل الجنسيات، فيه كل
0: الألوان.
1: نعم يعني كنا نحشق منتخبات أخرى كالبرازيل في الماضي، ولكن الآن المنتخب الفرنسي هو المنتخب الأول تقريبا في أفريقيا اليوم.
2: بعدين أنا لما كنت يعني حبيت المنتخب الفرنسي ليش؟ أول أنا اللون المحبب لي بالنسبة لي البلو.
1: نعم.
2: أنا في السودان أشجع الهلال. فأول ما لفت انتظار نظري اللبس البلو، بعد ذلك بديت
0: تشجع
2: أشجع وحبيت المنتخب.
0: ومين لعبك المفضل؟
2: في الوقت الحالي طبعا امبابي.
1: يعني هلالبي
0: هلال. من الهلال الى مونتا. انا بحبه
2: يبقى في رسالتي يا استاذ
0: مش متفقين.
2: لا هو على السيد
0: التاني
2: وعلى المريخ.
0: ما انا فهمت الوضع.
2: أيوة.
0: طب اذا كان مع كريم وعد كريم عود، والان انت معك عودك.
2: نعم.
0: والسودانيين في كل مكان بيستمعوا لك.
2: نعم.
0: شو بتحب تقول لهم من القلب؟
2: طيب طبعا في غنى كتير يعني الواحد يغنيه، لكن
0: رسالة دقيقة دقيقتين بس
2: ممكن. أيوه جدا. رسالة عاطفية، أنا أقول مش عاطفية طبعا، عاطفة
0: مش عاطف
2: عاطفة العاطفة عموما. ظبي المها سدرة جمالنا ومنتهى، ناديت عامل زي سيها قايل خلاص ريدوا المعاي أمر انتهى. كلمات عبد العظيم كول ولحن دكتور هاشم عبد السلام، جزء منها بسيط منها.

0: شكرا شكرا وعدي كريم. وصلنا لنهاية هذا اللقاء، لكن قبل ذلك سنهديك أغنية اللي هي الفنان العظيم محمد وردي، ونهديها لكل السودانيين في هذا اليوم. ونشكرك أنك كنت معنا في
1: جزيلا
0: مونت كاردوليا. نودي أنا وأنت نعمت.
1: نعم شكرا عاطف أنك كنت معي طوال 3 ساعات، مش هيك؟ نعود ونلتقي مع طبعا مستمعينا ومستمعاتنا غدا بنفس الموعد. شكرا لضيفنا وعد كريم.
2: هدية عظيمة من فنان عظيم يعني أستاذنا محمد وردي. الناس معزبين والناس يقولوا لي بتشبه وردي أنت، ما أعرف
0: بالذات في هذه الصورة،
1: بهي الأغنية، بهي الصورة فعلا.
2: شكرا.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً طارق حمدان.

0: موضوع برنامج لأنا غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى سنذهب إلى منتدى الأطلسي، هذا المنتدى الذي يحاول تعزيز صمود السواحل والاقتصاد الأزرق ويعقد في مدينة الصويرة. ستنضم إلينا الأستاذة خلود كهيم رئيسة المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات ومنسقة منتدى الصويرة الأطلسي. أما في الفقرة الثانية فقرة مجتمعات سنتوقف عند دراسة لافتة بعنوان باسم المنفعة العامة، نزع ملكية 88 ألف فدان في 5 أعوام في مصر. سينضم إلينا الأستاذ إبراهيم عز الدين كاتب الدراسة للتعليق حول هذا الموضوع. أما في فقرة مفرد جمع نذهب إلى لبنان، نتوقف عند الأزمة المتصاعدة والمتمثلة بمئات الآلاف من النازحين اللبنانيين واستمرار القصف الإسرائيلي في لبنان، وخصوصا مع توسع العمليات الإسرائيلية. ستنضم إلينا الأستاذة زينة مهنا مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولية للحديث عن أزمة النزوح في لبنان، وربما الحديث أيضا عن بعض المبادرات التي تحاول تقديم الدعم للنازحين. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643439855. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في لبنان تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية منذ التصعيد الذي بدأ في مارس الماضي وما أدى إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ البلاد الحديث. حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد اضطر أكثر من 1,000,000 شخص إلى مغادرة منازلهم خلال أسابيع قليلة فقط، أي ما يقارب 1 من كل 5 أشخاص داخل لبنان، وذلك مع تزايد الأعداد يومي مع استمرار القصف وصدور أوامر الإخلاء في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع وضواحي بيروت. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذة زينة مهنا مديرة البرامج في مؤسسة عامل الدولية. نرحب بك أستاذة زينة.
2: شكرا، صباح الخير، شكرا للاستضافة.
0: أهلا بك أستاذة زينة مهنا. إذن أزمة متصاعدة مع استمرار القصف الإسرائيلي، مع استمرار التوغل والعمليات العسكرية الإسرائيلية، في البداية كيف تصفين اليوم واقع النزوح في لبنان في ظل استمرار هذه العمليات الإسرائيلية؟
2: للأسف أول شيء شكرا كثير لتسليط الضوء على لبنان. نحن بمؤسسة عامل كجمعية غير حكومية نعمل بشكل يومي لنكون حد الناس، وأكيد نحن صارنا 46 سنة. هيدا التصعيد أقل ما ممكن أن نقول عنه أن الوضع الإنساني كارثي على كل المستويات. كما تفضلتم، أكثر من 30% من الشعب في لبنان قد نزح إلى الداخل، ونحن نعلم أن 81 ضيعة تم احتلالهم، وجميع القرى الحدودية هي مدمرة بالكامل. وفي وقت الوضع الإنساني العالمي في أزمة، وهناك كثير من الأزمات، وللأسف لبنان طلب حوالي 625 مليون دولار للدعم الإنساني، لم يصله حتى الآن 20% من الدعم. وكلما طالت الأزمة كلما تفاقم الوضع الإنساني. نحن نعلم أن أكثر من 1.3 مليون شخص قد نزحوا، ولبنان يناهز السنة 7 من الأزمات المتتالية بعد الثورة، الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، انفجار بيروت، حربين. لبنان لديه أكبر عدد نازحين بالمقارنة مع من اللاجئين بالمقارنة مع الشعب إلى آخره. فلبنان يواجه مشاكل كثيرة بالإضافة إلى المشكلة الاقتصادية الاجتماعية العالمية. حتى اليوم التصعيد، نحن اليوم في ثالث شهر من التصعيد 2026، لكن نعلم أن التصعيد بدأ من 2023. فقط في ثلاث أشهر هناك أكثر من 11 ألف جريح وأكثر من 3600 شهيد. ووزارة الصحة في لبنان قالت أن عدد الوفيات بالمقارنة مع عدد الجرحى هو تقريبا الثلث، الذي هو رقم كبير جدا. وهذا يترجم في الأزمات أن رغم وجود المستشفيات ورغم وجود الطواقم الطبية والصحية، لكن لا، هذا مؤشر أنهم لم، يعني ليس هناك قدرة لحماية الأشخاص ومتابعة علاجهم إلى الآخر.
0: زينة مهنا، في برنامج أنا غدا وخلال الأشهر والأسابيع الماضية توقفنا كثيرا عند موضوع أزمة النازحين في لبنان. من الواضح أن الدولة هي غير قادرة على تقديم الدعم اللازم، من الواضح أن المؤسسات المحلية، منظمات المجتمع المحلي أيضا هي غير قادرة على استيعاب حجم الأزمة. و ما الذي يفسر برأيك ضعف الاستجابة الإنسانية الدولية المقدمة للبنان؟
2: هذا موضوع مهم جدا. نحن نعلم أن مع انخفاض الدعم الإنساني لتقريبا 50% في وقت أن الأزمات تتزايد، جمعيات الأمم المتحدة معظمها خسرت 25% من العاملين فيها وتقلصت الموارد، وهذا انعكس على الاستجابة. يعني لبنان خسر كثيرا من الكوادر البشرية المختصة التي تساعد في التنسيق. وهذه أول أزمة تقوم وزارة في لبنان بالاستجابة، ونحن نعلم أن الوزارات في لبنان ليس لديها قدرة كبيرة للاستجابة، وهذا للأسف ينعكس بشكل كبير على الاستجابة، لأن حوالي 12% من النازحين والنازحات هم في مآوي جماعية في مدارس وصلهم دعم، لكن معظم النازحين حوالي 85% هم في شقق مستأجرة أو عند ذويهم، وال 85% لم يصلهم الدعم الكافي بسبب الآليات والاستجابة. ونحن نعلم أيضا، وللأسف نحن نرى كثير من المشاكل التنفسية بسبب استعمال الفوسفور والمواد المحرمة دوليا، المستوى النظافة التي غير موجود عادة في المدارس، بالإضافة إلى استهداف المسعفين، تعمد، وهو نفس السيناريو الذي استعمل في غزة، استهداف الطواقم الطبية، استهداف الصحافة، وكل هذا يقلص من القدرة للاستجابة. وللأسف نحن نعلم أن لبنان في وضع هش جدا، وما يدفع الثمن هم الأشخاص على الأرض، وهذا ينعكس سلبا على الوضع. وكلما طالت الأزمة كلما أثر على الوضع النفسي وعلى الاستدامة إلى الأمام.
0: زين مهنا، العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلي تعمل في لبنان ربما للتقليص أو للتخفيف من حدة هذه الأزمة ودعم النازحين. أنتم في مؤسسات عامل، يعني من تلك المؤسسات التي تعمل في لبنان، ما هي أبرز الاحتياجات العاجلة التي يواجهها النازحون اليوم، وما هي أبرز الصعوبات ربما التي تواجهكم في عملكم؟
2: مؤسسة عامل موجودة في لبنان منذ 79، حوالي 46 سنة، هي من أكبر الجمعيات الأهلية الغير حكومية والغير طائفية، والتي تعنى في دعم الأشخاص بغض النظر عن انتمائهم، والمعيار الأساسي هو المعيار الإنساني. للأسف في هذه الأزمة الحاجات كبيرة جدا جدا، والدعم الذي وصل إلى لبنان قليل جدا، ونحن اليوم بعد 3 أشهر تقريبا كل الجمعيات ليس لديها شيء، وما من يدفع الثمن هم العائلات النازحين، وكثير منهم لا يعرفون إذا سيعودون إلى ضياعهم، وكثير منهم ضياعهم بيوتهم دمرت. هناك حاجات يعني حتى اليوم نتكلم عن المأكل، عن المشرب، عن الحاجة لأجارات وبيوت، ولم نتطرق بعد على الحاجات المختصة لكبار السن، للمواد العينية. مؤسسة عامل في أول شهرين قمنا بالوصول إلى 150 ألف شخص وتوزيع أكثر من 10,000 عينة أو حصة، ولدينا 24 عيادة نقالة في الصحة، لكن للأسف كل الموارد هي غير موجودة للأسف، والحاجات كبيرة جدا جدا، ونحن نطالب بوقف إطلاق نار سريع وللاستجابة للناس. هناك حاجة للدواء، هناك حاجات للوضع النفسي، وهناك شيء خطير جدا والتي تتعمد في إسرائيل إلى الشرخ بين المجتمعات اللبنانية. نحن نعلم أن الحرب الأهلية لم يكن هناك مصالحة مجتمعية، ونرى كثير من التشنج بين كل المجتمعات، وهناك خوف لاندلاع حرب أهلية ثانية، ونحن نعمل على ضمن برامجنا على تخفيف من وطأة التشنج بين المجتمعات الموجودة في لبنان.
0: زينة مهنة، أشرت قبل قليل إلى النقص، موضوع النقص في التمويل. العام الماضي أو قبل عامين عندما أيضا تصاعدت العمليات الإسرائيلية في لبنان، كان هناك الكثير من المنظمات تعمل وتوقفت في مارس عن العمل لموضوع نقص التمويل. أنتم في مؤسسة عامل وغيركم أيضا من المنظمات العاملة حتى الآن، هل هناك مؤسسات دولية تتعاملون معها؟ هل هناك جهات تقدم لكم الدعم؟ أم تعتمدون على ربما جهودكم الذاتية وتمويلكم الذاتي؟
2: للأسف الدعم الذي وصل لبنان ضئيل جدا جدا، والحاجة حاليا